0: شاء الله أستفي عنا.
1: طالبة ما يقمن الصف السادس.
0: ما يقمن.
1: كمال حتون القصيدة.
0: ما شاء الله تفضلي.
2: أبكي وأضحك إذ لاحت مرابعه، هذه ديار حبيبي والهوى فيها، وأحضن الترب من وجدي فيحضنني حب الحبيب الذي أزكى مغانيها، فهذه طيبة والطيب تربتها، الله الله ما أحلى أراضيها، وهذه القبة الخضراء سابقة بنور طه ونور الشمس ثانيها، وهذه الروضة الفيحاء فالتمسوا ريح الجنان طيوبا في نواحيها، هذا المقام هنا حل الحبيب، هنا تحكي دموع الهوى أشواق باكيها، هنا أصبل الأصحاب مدمعهم لا الدمع جف ولا ابتلت صواديها، هنا ودع الأنصار سيدهم من بعد أحمد ما الدنيا وما فيها، هنا بكت الزهراء والدها كأن أيامها صارت لياليها، يا ويح قلبي على الزهراء فاطمة تلك الهموم التي كانت تقاسيها، كرما لأحمد من كل الربوع أتت وفود عشاقه والشوق حاديها، كرما له وصلوا شعثا وقد قطعوا سحراء راحتهم جابوا فيا فيها، كم من ذليل أتى أعتابه فغدا من عز أحمد عالي الحال ساميها، كم من شجي غدا يشكو بحرقته أمسى سعيدا خليا النفس راضيها، بقدر أحمد في العلياء قد شهدت تلك القلوب التي هامت بهاديها، ما مبلغ الحسن من فيه ومنطقه إذا الأحاديث يلقى الدر راويها، ما رتبة الحسن في وجه النبي وقد هامت قلوب الورى من وصف حاكيها.
0: ما شاء الله، صلى الله وسلم على سيدنا محمد. ما شاء الله شيء حلو كثير، بارك الله فيك، جزاك الله خيرا.
1: معنا الطالب ليث عيد.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. ليث بأي صف ما شاء الله؟
3: صف العاشر.
0: بسم الله عليك، الله يحفظك، تفضل.
3: من نجي فلسن الله تعالى.
0: نعم تفضل.
3: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله لله تعالى. The Mawlid is a joyful event during which Muslims gather to thank Allah for sending Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. The Muslims commemorate this event repeatedly every year on the 12th of Rabi'ul Awwal, which is the day where the Prophet was born. During this event, the Muslims come together, recite Quran, praise the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, speak about his honorable life and his attributes. They learn about Islam and serve food. Now, why would we not want to celebrate this blessed event? Now, let me tell you a beautiful hadith. The Prophet sallallahu alayhi wa sallam said, I miss my loved ones. The companions said, are we not your loved ones, Ya Rasulullah? He said, you are my companions. My loved ones are those who will come after me, who will believe in me without having seen me. He's talking about us, me and you. How could we not want to celebrate this blessed event in celebrating his birth out of the love we have for him? Let me tell you how the Mawlid started. The king of Irbil initiated the Mawlid in the seventh Hijri century and was the first person to do so. He was a pious, brave, just, generous and knowledgeable ruler. He invited many Muslims, including the scholars of Hadith, Tafsir and Fuqh, and celebrated the Mawlid. The scholar of Fuqh, Abdul Khattab ibn Dihya, wrote a book praising this doing and gave it to the king especially to be read during the Mawlid celebration. The doing of the Mawlid became known to the scholars in the East and the West, who accepted it and pointed to the Islamic proofs which confirmed its validity. Among those scholars, the Imam of Hadith, Hafiz Ahmad ibn Hajar al-Asqalani, Imam Hafiz al-Sakhawi, and Imam Hafiz al-Suyuti. Those scholars and others wrote several books praising the Mawlid, and none of the Muslim scholars dispraised this celebration. Imam Muslim related from the root of Jarir ibn Abdullah that the Prophet sallallahu alayhi wa sallam said what means, the one who innovates a good innovation in Islam has its reward and a similar reward of those who practice it until the day of judgment, without lessening of the rewards of those who practice it. And the one who innovates the innovation of misguidance carries this sin and the sins of those who practice it until the day of judgment, without lessening the sins of those who practice it. Barakallahu feekum, and make sure you join us on the 6th of September. Doors open at 3 p.m. in the Whitlam Leisure Center to celebrate our beloved Prophet's birth for the sake of Allah.
0: Allahu alayhi wa sallam. Barakallahu feek. Jazakallahu khairan. MashaAllah. يعني هدول تلاميذ الأمانة والسلامة ما شاء الله. هن أجيال المستقبل، يعني هن أملنا للمستقبل لينشر الخير بين الناس. ما شاء الله، الله يحفظهم
1: معكم. بارك الله فيكم
0: وبكم أمين.
1: الله فيكم استضفتونا اليوم, وإن شاء الله في لقاءات قادمة إن شاء الله.
0: إن شاء الله تعالى الله بكل فيكم. المناسبات الإسلامية بيسعدنا أن نستقبل هالوجوه الطيبة وهال ما شاء الله يعني شباب وبنات, لنشوف كيف ما شاء الله اهتمامكم فيهم, وهذا شيء ظاهر يعني مثل ما شفنا سابقا اللفظ, المخارج الحروف, القصائد, وما شاء الله المعلومات الدينية شيء جميل جدا, وقراءة القرآن. بارك الله فيكم,
1: بارك الله فيكم
0: وجزاكم الله خيرا. حنأخذ فاصل ونرجع كمان نستقبل مجموعة أخرى من مدرسة السلامة بإذن الله.

0: نرجع معكم مع المس مريم، تفضلي.
1: نعم، معنا هلا تلاميذ المرحلة الثانوية بمدرسة السلامة. حنبلش مع سيدرا. سيدرا، how are you today؟
2: الحمد لله.
1: بأي صف أنت يا سيدرا؟
2: في العاشر.
0: قرب المايكروفون. نعم، ما شاء الله.
1: سيدرا، شو راح تسمعينا اليوم؟
2: شعر عن الرسول صلى الله عليه وسلم.
1: يلا استا.
2: الشوق حركني بغير ترددي، والشعر أبحر في غرام محمدي. إن صمت عن نظم الكلام تكلفا، فالصمت أبلغ في جلال المشهد. وإذا الهوى سلب الفؤاد، فإنني أسقي البلاغة من مديح محمدي. هم يا زمان فذا أوان الموعد، ردد غرامي في مديح محمدي. قلبي يطيب بقرب ذاك المورد، ويطير يسمو فوق هام الفرقد. قلبي يذوب بعشقه، فغرامه وجه الحبيب الهاشمي محمدي. فإذا مدحت محمدا بقصيدتي، فلقد مدحت قصيدتي بمحمدي.
0: بارك الله فيك. لبكناك شوي فيك. بس عم نحاول نظبط مشان الصورة تطلع. بدك تقربي شوي لهون، قربي الكرسي لعند مس مريم. أيوة هيك حتى نشوفك أحسن على الفيديو. خلصت هي
1: سيدرا؟
0: طيب إذا بتحب ترجع تقول شيء منها. نعم، تفضلي.
1: أي
0: كمان هو كمية. بس عم نعيدها مستمعينا، لأنه على الفيسبوك كان شوي في الميكروفون عائق أمام الصورة، فحنرجع نسمعها إن شاء الله. بارك الله فيك، تفضلي.
2: الشوق حركني بغير ترددي، والشعر أبحر في غرام محمدي. إن صمت عن نظم الكلام تكلفا، فالصمت أبلغ في جلال المشهد. وإذا الهوى سلب الفؤاد، فإنني أسقي البلاغة من مديح محمدي. هم يا زمان فذا أوان الموعد، ردد غرامي في مديح محمدي. قلبي يطيب بقرب ذاك المورد، ويطير يسمو فوق هام الفرقد. قلبي يذوب بعشقه، فغرامه وجه الحبيب الهاشمي محمدي. فإذا مدحت محمدا بقصيدتي، فلقد مدحت قصيدتي بمحمدي.
0: بارك الله فيك.
1: ما شاء الله، بارك الله فيك يا سيدرا. Who's next, Adam؟ محمود. يلا محمود. أوكي محمود، بأي صف أنت يا محمود؟
3: أنا بالصف الثامن.
1: ثامن، ما شاء الله. يلا تفضل يا محمود.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة. الحمد لله رب العالمين، الحي القيوم المدبر لجميع المخلوقين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وبعد. فهذا مختصر جامع لأغلب الضروريات التي لا يجوز لكل مكلف جهلها، من الاعتقاد ومسائل فقهية، من الطهارة إلى الحج، وشيء من أحكام المعاملات على مذهب إمام الشافعي، ثم بيان معاصي القلب والجوارح كاللسان وغيره. الأصل لبعض الفقهاء الحضرميين وهو عبد الله بن حسين بن طاهر، ثم دمن زيادات كثيرة من نفائس المسائل مع حذف ما ذكره للتصوف، وتغيير لبعض العبارات مما لا يؤدي إلى خلاف الموضوع. وقد نذكر ما رجحه بعض من الفقهاء الشافعيين كالبلقيني لتضعيف ما في الأصل، فينبغي عنايته به ليقبل عمله. أسميناه مختصر عبد الله الهرري الكافل بعلم الدين الضروري.
1: بارك الله فيك.
0: الله فيك.
1: لضيق الوقت نحن قلنا لهم انه بس يقولوا مقطع، لانه هو ما شاء الله عليه حافظها كلها.
0: بسم الله.
1: بس قلت له انه حنختصر لانه ما في وقت.
0: نعم.
1: بارك الله فيك. ادم، معنا
0: نحن دائما عم نقدر يا محمود انه لما تكون على الهواء شوي صعب، الواحد ما بيحكي على الراديو بنعرف. نعم. اول لسيما اول مره فيرست تايم بيت هاد. بارك الله فيكم. ان نسمع
1: ادم. هاو ار يو توداي؟
2: الحمد لله.
1: باي صف انت يا ادم؟
2: E8.
1: صف الثامن. نعم،
0: ما شاء الله.
1: شو راح تسمعنا اليوم يا ادم؟
2: المقتدى
1: المقتدى
2: الشهادتين.
1: نعم، يلا بلش يا ادم.
2: معرفة الله عليك تفترض بأنه لا جوهر ولا عرض وليس يحويه مكان لا ولا تدركه العقول جل وعلا لا ذاته يشبه للذوات ولا حكت صفاته الصفات فرد لنا به تتم المعرفة وواحد ذاتا وفعلا وصفة فهو القديم وحده والباقي في القيد نحن وهو في الإطلاق وهو السميع والبصير لم يزل بغير ما جارحة وفي الأزل له كلام ليس كالمعروف جل عن الأصوات والحروف أرسل رسله الكرام فينا مبشرين بل ومنذرين أيدهم بصدق والأمانة والحفظ والعصمة والصيانة.
1: بارك الله فيك. كمان نفس الشيء مع آدم قلناله حنختصر لأنه ما في وقت. بارك الله فيك آدم. الحمد لله مثل ما شفت أخ أحمد تلاميذ الهاي سكول بسلامة كوليج المرحلة الثانوية بيتميزوا مثل ما ذكرت أختنا وسام أنه حافظين عن ظهر قلبنا عن ظهر الغيب عم بيجوا عم بيقولوا حافظينها ومتمكنين فيها وعم بيقولوها ومش أنه عم بيتطلعوا على الورقة وعم يقلوا عم يقروا منها. الحمد لله
0: الحمد لله شيء بيسر القلب وشيء بيفرح. أكرمكم الله. في عنا بعد
1: عنا هلا البرايمري بدون يمدحون شو
0: ان شاء الله تعالى
1: ان شاء الله. بارك الله فيك.

كمان منتابع معكم مستمعينا الكرام، وما زلنا ما شاء الله تعالى في لقاء مطول مع تلاميذ الأمانة والسلامة، وأسمعنا لتلاميذ الأمانة البرايمري بعدين الهاي سكول، وأسمعنا لتلاميذ السلامة الهاي سكول، وهلأ كمان في عنا تلميذتين ما شاء الله حي يسمعونا مقطع من أنشودة. نشوف شو محضرين، تفضلوا.

محمد محمد محمد محمد محمد محمد محمد محمد محمد محمد محمد محمد محمد محمد محمد محمد محمد محمد محمد محمد محمد محمد محمد محمد محمد محمد محمد محمد محمد محمد محمد محمد محمد محمد محمد محمد محمد محمد محمد محمد محمد محمد محمد محمد محمد محمد محمد محمد محمد محمد محمد محمد محمد محمد محمد محمد محمد محمد محمد محمد محمد محمد محمد محمد محمد محمد محمد محمد محمد محمد محمد محمد محمد محمد محمد محمد محمد محمد محمد محمد محمد محمد محمد محمد محمد محمد محمد محمد محمد محمد محمد محمد محمد محمد محمد محمد محمد محمد محمد محمد محمد محمد محمد محمد محمد محمد محمد محمد محمد محمد محمد محمد محمد محمد محمد محمد محمد محمد محمد محمد محمد محمد محمد محمد محمد محمد محمد محمد محمد محمد محمد محمد

0: شاء الله. وكان بارك الله فيكم كمان هذول جزء من الكوايا ما هيك يعني؟ أكيد الكوايا ما شاء الله فريق كبير. بارك الله ما شاء الله 30 بنت شيء جميل جدا. بارك الله فيك مس مريم، يعني كمان أنت عم تتعبي معهم ل ما شاء الله يقدوا هالشيء الجميل.
1: بارك الله فيك.
0: كمان هن بيمدحوا بالعربي والإنجليزي ما هيك؟ كمان ما شاء الله جزاكم الله خيرا.
1: بالنسبة لهذا الأمر حج أحمد، نعم. بس بدنا نحب ننوه أنه تلاميذ الكوايا إن شاء الله تعالى حيكونوا موجودين معنا بوتلم لجا سنتا بالستة سبتمبر إن شاء الله تعالى، وحيكونوا عم بقدموا عرض مميز جدا جدا إن شاء الله باسم سلامة كوايا.
0: ما شاء الله. فأحبابنا الكرام ما تفوتوا على أنفسكم هالفرصة. So what you heard here, mashallah, is going to be in the Mawlid celebration on Sunday, the 6th of September, inshallah, in the Whitlam Center, Whitlam Leisure Center. So be with us and book your tickets at mawlidconcert.org.au. ما شاء الله، يعني نحن بلهف وبلهفة وشوق لحتى نشوفهم، ويعني على طول أداء مميز ما شاء الله. فإن شاء الله هالسنة حيكون أكثر وأكثر، حيكون مدرسة الكواير لمدرسة السلام أما هيك حيكون إلهم جزء
1: كل المدرسة،
0: ما شاء الله، يعني في عدة عروض حتكون للمدارس. نعم، فأحبابنا الكرام ما تفوتوا على أنفسكم هالفرصة وكونوا معنا باحتفال المولد الأحد 6/9 إن شاء الله عز وجل. في عنا كمان خلصوا ما شاء الله، الله يحفظهم وبارك الله فيكم. حدا بيحب يقول شيء بدكم؟
2: إن شاء الله حكون معكم.
0: إذا بتفضلي مس مريم، إذا بتعدي محلة
2: إن شاء الله.
0: نعم،
2: نتشكركم لأنكم استقبلتونا، استقبلتوا تلاميذ مدارس الأبانة والسلامة، وإن شاء الله حنكون معكم بالمناسبات الإسلامية الأخرى بأشياء جديدة حيحفظوها وحيقدموها إن شاء الله. ومثل ما قلنا يوم الأحد بستة سبتمبر مجموعة من مدارس الأمانة والسلامة حيكونوا على الستيج وحيقدموا أشياء للحاضرين
0: للمولد بمناسبة ذكرى المولد. نعم. بارك الله فيكم. هلأ عنا يعني هلأ في بريك، يمكن المناسبة الجاية هي الإسراء والمعراج. نعم. ب27 رجب بعد مطولة، بعدين نصف من شعبان ورمضان، وإن شاء الله نكون من الأحياء. جزاكم الله خيرا، نتشكركم كمان كتير. يعني عندنا بعد يمكن زيارات بالأيام الجاية.
2: نعم.
0: فبدنا مستمعين يكونوا معنا وإن شاء الله بيكونوا مسرورين باللي قدمتوه. الله يجزيكم الخير
2: إن شاء الله.
0: تفضلي كمان.
1: كمان بدنا نوجه رسالة شكر، يعني طالما نحن هلأ موجودين.
0: نعم.
1: بـ2MFM بدنا نوجه رسالة شكر لكل الأهالي الداعمين، الأهالي اللي بعتوا أولادهم، الأهالي اللي عم بشجعوا أولادهم على الاحتفال بمناسبة المولد والمشاركة بالمناسبات الدينية.
0: أكيد.
1: الله يعطيهم ألف عافية، يعني إن شاء الله تعبهم مع تعبنا نقطف ثمرة حلوة بإذن الله.
0: نعم، وهذا إن شاء الله في أجر وثواب عظيم. جزاكم الله خيرا أنتم والأهل والإداريين وكل من يسعى جاهدا في تنشئة هذه الأجيال التنشئة الصحيحة. جزاكم الله خيرا وبارك
1: الله
0: فيكم.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. مع السلامة.

0: مستمعينا الكرام، البرنامج التالي يقدم إليكم برعاية هيئة البث المجتمعي cbf.com.au.
1: The AM Drive Time Show with the Morning Crew on 2MFM.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام على أنبل وأشرف عربي أحمد الهاشمي الأبي المطلبي الذي بعثه الله رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين.
1: الحمد لله الذي أمر بالعدل والإحسان ونهى عن الفحشاء والمنكر والعصيان. الحمد لله الذي وفقنا للإسلام ومن علينا بنعمة الإيمان، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله المطهرين من الأدناس وأصحابه المعظمين الأكياس، صلاة يكون لنا ولهم بسببها جزيل الإنعام بدار الجود والفضل والإكرام.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام معنا في هذا اليوم المبارك يوم الجمعة. أنتم تستمعون إلى الإذاعة الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو على الموجة 92.1 FM. معكم البرنامج الصباحي AM Drive Time.
1: نعم.
0: معي أنا جهاد
1: ومعكم الحجة خديجة.
0: أهلا وسهلا فيك حجة خديجة.
1: أهلا فيك حجة جهاد، كيفك اليوم؟
0: الحمد لله رب العالمين، وجمعة مباركة.
1: الصباح معك الحلو اليوم، كتير استأنسنا يعني مع الحج أحمد بهال ما شاء الله الأطلاب الطلاب اللي إجوا، بسم الله ما شاء الله، شيء يعني بيفرح القلب. بارك الله
0: يعني
1: فيهم.
0: كنا عم نسمعهم وكنا عم نشوفهم ما شاء الله، وكان لا قوة إلا بالله.
1: حلو.
0: من مدرسة الأمانة بانكستاون ليفربول ومدرسة السلامة تشستر هيل،
1: ما شاء الله
0: وكان يعني بتشوفيهم أول شيء التواضع والتهذيب
1: ما شاء الله
0: مبين عليهم، وما شاء الله كان الحفظ اللي حافظينه.
1: نعم.
0: الله يحفظهم ويقويهم.
1: آمين.
0: وإن شاء
1: آمين.
0: الله تعالى بيكونوا بأعلى المراتب.
1: اللهم
0: اللي
1: آمين.
0: المدرسي والمسؤولين عنا بيتمنون يكونوا
1: طبعاً.
0: ومثل ما أهاليهم بيتمنون يكونوا.
1: أكيد يعني نحب نشكر الأهالي ونشكر
0: نعم.
1: المعلمين
0: أكيد.
1: يعني المعلمين اللي عم يشتغلوا وعم يجدوا لحتى يطلع من هالولاد ما شاء الله، وكان هالعلم اللي عم يتعلموه
0: نعم.
1: كمان باللفظ الصحيح حجي جهاد، هيدا شيء
0: نعم.
1: مهم لما بدهم يقرأوا القرآن أو بدهم يقرأوا العربية، اللغة العربية بدهم يلفظوها باللفظ الصحيح.
0: نعم.
1: يعني من لما بيكونوا أول ما عم يتعلموا
0: أكيد.
1: حتى ينشأوا على هالشي ما
0: نعم.
1: شاء الله، كان يعني بقول للكل بارك الله فيكم جميعا.
0: نعم إن شاء الله تعالى، لا سيما يعني الأطفال الصغار اللي بعدهم بالكندي بسم الله ما شاء الله
1: نعم.
0: بتلاقي اللفظ صحيح.
1: صحيح.
0: يعني لما بيكونوا عم يحكوا، لما بيكونوا عم يقرأوا قرآن سورة الفاتحة
1: نعم.
0: أول ما بيتعلموها بتلاقي لفظ صحيح ما شاء
1: المطلوب.
0: الله كان نعم هيدا المطلوب
1: نعم.
0: يعني منوجه مثل ما قلتي تحية للطلاب اللي زاروا الإذاعة
1: نعم.
0: وتحية للأهاليهم
1: كمان.
0: اللي كمان عم يتعبوا معهم، حقيقة كانت زيارة كتير حلوة ومميزة لهم، كل الأسبوع عم يجوا يزوروا الإذاعة وعم يطلعوا على الهواء وعم يحكوا وعم اللي حافظينه.
1: نحن متابعينهم كمان يعني، وكتير مسرورين فيهم، يعني شيء بيفرح القلب طبعا، وهيدا فخر فخر يعني للمعلمين ولألهم وللأهالي
0: نعم.
1: الأولاد
0: نعم.
1: ما شاء الله كان عم يتعلموا هالعلم
0: وهالإلقاء
1: اللي عم يقولوه ما شاء الله
0: نعم.
1: كان عنه
0: نعم.
1: شيء حلو.
0: يعني بنتمنى المستمعين كلهم يكونوا نسروا كتير بالأطفال وبالصغار والكبار وبالأشياء اللي عم يقولوها، واللي بعده عنده إنه بده يتأكد من المدرسة هيدي طلعوا على الهواء وحكيوا معهم،
1: هيدا نموذج
0: نموذج
1: منهم نعم.
0: فبيقدروا يسجلوا أولادهم بالمدرسة لحتى يكونوا مثل هول الطلاب اللي يسمعون
1: نعم.
0: على الهواء مباشرة. فبنقول لهم شكرا لهم من القلب، لكل المعلمات لكل الأهالي والقيمين على
1: هالعمل
0: العمل،
1: لأنه المدرسة هي تربية وتعليم
0: أكيد.
1: يعني
0: أكيد.
1: هو للتعليم وللتربية، ما شاء الله كان عندهم تهذيب وأدب ما شاء الله كان
0: نعم. فمنقول لهم للطلاب إن شاء الله تعالى بنشوفكم دايما ناجحين ومثل ما قلنا بأعلى المراتب
1: إن شاء
0: ومثل
1: الله.
0: ما أهاليهم بيريدوا يكونوا إن شاء الله تعالى.

0: نعم مستمعينا الكرام، بحب لكم جمعة مباركة عليكم إن شاء الله تعالى وعلى أهلكم وأحبابكم، وأسأل الله أن يجعل هذا اليوم يوم خير وبركة ورحمة، ويرزقنا وإياكم دعوة لا ترد وقلب لا يضيق ورزق لا ينقطع.
1: آمين.
0: بقلك جمعة مباركة عليك وعلى جميع أحبابك حجة خديجة.
1: آمين. جمعة مباركة عليك حجة جهاد وعلى كل أحبابك وأهلك. وبحب كمان أقول لمستمعينا الكل، كل اللي عم يسمعونا وعم يشاركونا بهالفترة الصباحية، صباح الخير للكل أولا، وجمعة مباركة عليكم جميعا.
0: نعم، وأنا كمان بدوري بقول لهم جمعة مباركة عليكم جميعا إن شاء الله تعالى، وعلى الوالدة الكريمة اللي عم تبعت لنا على الواتساب الخاص بالإذاعة. كمان بحب أقول للي عم يصبحوا علينا واللي عم يبعثوا لنا إنه قديش نسروا بالأولاد، الأخت في عنا الأخت روعة.
1: نعم.
0: كمان نعم
1: كمان من إلا صباح الخير أخت روعة، إن شاء الله بتكوني يعني عم تستمتعتي معنا باللي هلأ سمعتي وشفتي ما شاء الله، وكان عم ينقلوه يعني على الفيسبوك حتى تشوفوا صوت وصورة يعني.
0: نعم نعم.
1: كمان بقول لك جمعة مباركة عليكي.
0: والأخ رضوان كمان. نعم. كان عم يستمع للأولاد
1: ما شاء الله.
0: نعم بارك الله فيكم جميعا وجمعة مباركة عليكم إن شاء الله تعالى. كمان اللي مصبحين علينا يعني كتار أبو دنيا، الأخت سمر.
1: نعم، والحج أحمد كمان من قلك صباح الخير وجمعة مباركة عليك، وكمان ما مننسى الحج أم خالد بعتت لنا.
0: نعم.
1: من قلك يا حجي صباح الخير وجمعة مباركة عليك، ومنطلب من الكل ما ينسونا من الدعاء. والأخ حسين كمان. نعم. من قلك صباح الخير وجمعة مباركة عليك وعلى عائلتك إن شاء الله.
0: نعم، كمان الأخت هدى، الأخ خالد،
1: ما شاء الله.
0: الأخ ديب. نعم. يعني كلهم ما شاء الله وكان مصبحين علينا من الصباح الباكر، فشكر لكم جميعا، غير اللي كانوا عم يسمعوا الطلاب الأمانة والسلامة. نعم. ونتصروا فيهم كتير، بارك الله فيكي.
1: كمان الأخت زينب بنقلك صباح الخير وجمعة مباركة عليكي إن شاء الله.
0: نعم، وأنا بدوري بقلك جمعة مباركة عليكي وعلى جميع أحبابك إن شاء الله تعالى. كمان الحجي أم خالد كمان. نعم. بدوري بالله جمعة مباركة علي وعلى كل محبينا إن شاء
1: آمين.
0: الله تعالى.
1: وكمان مولد مبارك، مولد مبارك لأنه كمان عم يهنونا بالمولد، منقلكم مولد نبوي شريف مبارك، يعني هيدا هالشهر شهر يولد فيه نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، فكلنا مسرورين يعني، والأفراح والاحتفالات ما شاء الله يعني في بلدان كتيرة عم نشوفها وعم نتمتع، يعني الكل فرحان بذكرى ولادة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام.
0: والسلام. نعم، يعني مثل بيقولوا الكون كله فرحان. نعم. بهالشهر الكريم.
1: نعم.
0: شهر المولد، يعني هيدا بيقولوا له

0: خلي يشوف ويشوف إنه العالم كله محتفل بولادة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
1: نعم.
0: يعني ما في إلا فئة قليلة جدا
1: شرذيمة هيدي قليلة.
0: نعم. نعم. ما بيحتفلوا، فهيدا بيرجع لألون، ولكن الملايين
1: صحيح
0: من المسلمين هن بيحتفلوا
1: بولادة النبي عليه الصلاة والسلام.
0: فبرحب بجميع مستمعينا الكرام اللي كانوا اللي معنا هلأ، واللي انضموا قبل واللي هلأ انضموا، سواء كنتوا بالبيت بالسيارة أو بمكان شغلكم، فمن إلكم نورتوا وشرفتوا.
1: نعم.
0: وأهلا وسهلا فيكم وبكل حدا انضم لقلنا هلأ. فخلوكم معنا، كنا محضرين لكم فقرة لحتى نقلكم إياها، ولكن في عنا بعد تلميذي
1: اليوم حالة خاصة،
0: حالة خاصة. عنا تلميذي من مدرسة الأمانة بانكستاون. نعم. على ما أظن كمان يعني حابة كنت تقول شغلي
1: ضيف كمان
0: وتضيف على الأشياء اللي قالتها. نعم. فخلوكم معنا لحتى تسمعوها.

0: إذن مستمعينا الكرام، معنا تلميذي من الأمانة فحاب تقول شيء، فأهلا وسهلا فيكي. بتعرفين عن حالك؟
1: الحب.
0: شو اسمك؟
1: اسمي ياسما، عمري 5 سنوات في الصف التمهيدي في مدرسة الأمانة بينكستاون.
0: ما شاء الله كان لا قوة إلا بالله. أهلا وسهلا فيك يا ياسما. طيب شو حابة تقولي لنا اليوم؟
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله لله تعالى ولد رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم بمكة المكرمة في 12 من شهر ربيع الأول في عام الفيل. أبوه عبد الله ابن عبد المطلب طالب، وأمه آمنة بنت وهب، وهو من قبيلة قريش. بعث وعمره 40 سنة صلى الله عليه وسلم، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.
0: ما شاء الله كان، ما شاء الله كان. بسم الله عليك. بأي مدرسة قلتي لي؟ أي مدرسة أنت؟ شو اسمها مدرستك؟
1: أنا بينكستاون.
0: ما شاء الله كان. بتحبي المدرسة؟
1: بحبها كتير كتير لأنه هاي مدرسة مسلم.
0: نعم. أنت إن شاء الله تعالى حتروحي تحضري الاحتفال المولد كمان؟
1: نعم
0: إن شاء الله. بتقولي لكل اللي عم يسمعونا يروحوا على الحفلة؟
1: نعم.
0: إلي لون
1: كل اللي مسلمين
0: يروحوا يحضروا حفل المولد.
1: حفل المولد
0: إن شاء الله تعالى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على نهجه. تعرفي الشعار؟ تعرفي أنت حافظة الشعار المولد محمد صلى الله عليه وسلم على نهجه نحيا؟ قولي لنا الشعار.
1: محمد وجهه.

0: محمد خير مبعوث أتانا لهدى العلم دعانا وبقرآن هدانا فاقتفوا شرع محمد من له روحي فداء وله مني الولاء مدحه فيه الشفاء فلذاك امدح محمد محمد على نهجه نحيا صلى الله عليه وسلم
1: صلى الله عليه وسلم بارك الله فيك الله يحفظك.

0: يحفظك.
1: أحسن الله إليك.
0: إن شاء الله تعالى السنة الجاية بنرجع بنشوفك أجين هون إن شاء الله.
1: إن شاء الله.
0: بارك الله فيك. إذا مستمعينا الكرام هيدي نبذة صغيرة من مدرسة الأمانة، شو تعلموا، شو عم يتعلموا، كيف لفظهم. الله يبارك فيها ويحفظها.
2: آمين آمين.
0: لأهلها ما شاء الله كان ويقويها، وإن شاء الله تعالى بتكون بالمراتب العليا.
2: اللهم آمين.
0: أنا حكيت مع قبل تحت الهوى حجي، كنت قلت لها بتحبي تجي تشتغلي معنا بالإذاعة؟ قال إيه بحب أشتغل وبحب كون معلمي، بالتنين سوا بدي يكون وأشتغل.
2: نعم
0: الله يحفظها. إذا مستمعينا الكرام لحظات بنكون مع موجز الأخبار إن شاء الله تعالى، وبعده بنرجع لنتابع معكم بإذن الله تعالى. فأبقوا معنا، ما حدا يروح محل ولا حدا يغير هالموجة. راجع لكم.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام، ولكن برنامجنا اليوم كتير كان حلو
1: نعم
0: ومميز، وبالإضافة للي قبل يعني اللي طلعوا مع الحاج أحمد من الصباح الباكر بلشوا
1: نعم.
0: يعني بسبب زيارة المدارس للإذاعة نعم. بمناسبة المولد النبوي الشريف، ففرحنا كتير أكيد بوجودهم معنا.
1: أكيد كنا الكل يعني كانوا فرحانين، ويعني تتفرجي على تطلعي فيهم هيك بينسر قلبك عن جد، بينسر قلبك لما تشوفي هالأطفال وهالأولاد ما شاء الله كان عندهم محبة لأن يتعلموا هالعلم وبيقولوا يعني بيتقنوا يعني ما بس بيقولوا هيك يعني
0: إتقان لفظ
1: ما شاء الله كان عنهم
0: وحافظينه من قلبهم عم يطلع
1: صحيح.
0: فهمانين شو عم يقولوا
1: نعم، خاصة
0: لو كانوا صغار
1: الطفل اللي حكيت هلأ يعني
0: نعم.
1: كتير ما شاء الله كان مهضومي
0: نعم ما شاء الله
1: بدها تقول بدها تقول أسها نعم. يعني حافظة أشياء كتيرة ما
0: نعم.
1: شاء الله كان
0: نعم صحيح ما شاء الله
1: كان هلأ.
0: فمنتمنى له كل النجاح والتوفيق، ومنشكر كل اللي كان معنا على السمع
1: نعم.
0: فما حنقدر
1: اليوم تغير نعم البرنامج كله، بتعرفوا هالشهر يعني الكل فرحان بالنبي
0: نعم.
1: عليه الصلاة
0: نعم.
1: والسلام، وقد ما فينا والكل يعني بده يمدح النبي طبعا في كل وقت، ولكن هذا الشهر مميز
0: أكيد
1: هو شهر المولد.
0: يعني إن شاء الله تعالى الفقرة اللي كنا محضرينها اليوم منقدم لنا إياها الأسبوع الجاي بإذن الله تعالى
1: نعم.
0: ومنقول للمستمعين جميعا أنه خلي قلوبكم فرحانة وخليها
1: نعم.
0: تفرح وتسعد بهالشهر المبارك اللي هو شهر ربيع الأول، شهر المولد النبوي الشريف
1: نعم.
0: هيدا الشهر حجي أكيد منه شهر عادي، يعني هيدا الشهر اللي أشرقت في الدنيا بمولد خير خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم، فمن لهم أكثروا من الصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وخلونا نفرح بذكرى مولده عليه الصلاة والسلام ونكثر من الصلاة والسلام عليه، ونخلي سيرته أخلاقه نور بحياتنا، ونعلم أولادنا كمان محبة الرسول والاقتداء فيه عليه الصلاة
1: والسلام. هو نبينا محمد يعني الذي انشق له القمر وسلم عليه الحجر وسعى إلى خدمته الشجر عليه الصلاة والسلام، فكيف لا نحبه وهو أفضل الخلق
0: أكيد.
1: صلى الله عليه وسلم. يعني ما تنسوا ولا يعني قد ما فيكم خلوا لسانكم مشغول بالصلاة والسلام
0: نعم.
1: عليه الصلاة والسلام
0: نعم.
1: ولا سيما اليوم كمان ما تنسوا منحب نذكركم بعد العصر بالورد، اللهم صلي على محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي 80 مرة
0: نعم.
1: إن شاء الله فيها أجر وثواب ويغفر إن شاء الله لكم، يعني للإنسان لو عاش 80 سنة ذنوب 80 عاما
0: نعم. فبنقول لهم يعني بشكل إجمالي كل نهار اليوم ما تنسوا الإكثار من الصلاة
1: نعم.
0: والسلام على سيدنا محمد، وبنقول لهم اسعدوا بهذا الشهر وأحيوا أيامه بالصلاة على النبي وبالمحبة والخير والعطاء، بنقول لهم كل عام وهن بخير بمناسبة شهر المولد، منذكرهم كمان بنقول لهم ما تنسوا كمان احتفال بالمولد النبوي الشريف اللي حيكون بمنطقة
1: نعم بليفربول،
0: حيكون
1: الاحتفال نعم بويتلم سانتا الساعة 4 بيبلش ولكن 3 بتفتح الأبواب
0: نعم نعم,
1: نعم.
0: إن شاء الله تعالى حيكون مناسبة جميلة جدا نلتقى فيها سواء
1: إن شاء الله
0: تعالى، ومنعبر فيها عن محبتنا
1: لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام
0: صلى الله عليه وسلم نعم، ومنعيش إن شاء الله تعالى أجواء جميلة جدا
1: إن شاء الله يكون احتفال رائع يعني الكل حينسر فيه إن شاء الله
0: نعم أكيد بالذكر والصلاة على النبي
1: صلى الله عليه وسلم
0: والأولاد اللي حيكونوا موجودين كمان ويعملوا مسرحية
1: نعم.
0: بالختام كمان شو حيكون
1: في التبرك
0: نعم
1: في التبرك بأثر شريف يعني، وكلكم ما تفوتوا عليكم هالفرصة لأنه ما بتصير يعني كل يوم، فما تخلوا أي واحد منكم أنه يروح عليها الفرصة، خلونا نشوفكم بالاحتفال وابقوا للتبرك إن شاء الله حيكون يعني سهل هني ويعني موجودين هونيك طلعا لما يخلص الاحتفال الكل طبعا بده يتبرك هو يعني بده يترك من هنيك إن شاء الله.
0: إن شاء الله تعالى. فمنقول لهم كونوا كلكم على الوقت ومنشارك معنا بالصلاة على النبي، وبهيك بيكون منكون وصلنا لختام فقرتنا لليوم.
1: نعم.
0: فألف شكر لكم مستمعينا الكرام، معلش تحملونا هلأ بعد شوي لأنه بدنا نستمع لتلاوة عطرة من القرآن الكريم قبل أذان الظهر وخطبتي الجمعة المباركتين. فإلى الملتقى، أستحفظكم الله وإلى اللقاء.
2: إخوة الإيمان، نستمع الآن وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.

0: صدق الله العظيم.
1: حان الآن موعد أذان الظهر. It's now time for ظهر أذان.

0: وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وسلم تسليما كثيرا.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.
0: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري. اللهم اغفر جدي وهزلي وخطئي وعمدي. أعوذ بك اللهم أن أظلم أو أظلم، أو أعتدي أو يعتدى علي، أو أكتسب خطيئة محبطة أو ذنبا لا يغفر. اللهم إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى ضيعة وعورة وذنب وخطيئة، وإني لا أثق إلا برحمتك، فاغفر لي ذنبي كله، إنه لا يغفر الذنوب.

فيطيب لنا يا ربنا أن نبث إليك النجوى وأن نرفع إليك الشكوى، ومن أحق بالنجوى منك؟ نناجيك يا ربنا بالدعاء بعد أن عقمت أقلام وحناجر لا قلوب لها. اللهم إليك نشكو ما نزل بنا من كر، إليك نشكو ما حل.

إلهنا أعنا يا مولانا، أعنا حتى نرتقي إلى أفق الكمال، لنغير ما بأنفسنا، واكشف اللهم عنا العذاب، واصرف اللهم عنا البلاء، ولا تعاملنا يا ربنا بما اجترح السفهاء.

اللهم حجتنا لديك، حاجاتنا إليك، اللهم سبيلنا إليك، إنعامك علينا وحسابك لنا غدا، فنرجو إحسانك. إلهنا، نحن ممن دعاك وما أحلمك على من عصاك، فلا تبعدنا اللهم من طاعتك، ولا تبعدنا اللهم من رحمتك. اللهم نثق برحمتك، فلا تكلنا إلا إليك. وأضمئ يا ربنا أكبادنا إلى محبتك وإلى محبة نبيك عليه الصلاة والسلام. اللهم قد وهبتنا التوحيد، فلا تحرمنا رضاك. اللهم رضاك عنا منتهى أمانينا، فلا تردنا في حاجة قد أمضينا أعمارنا نطلبها منك. اللهم أيدنا بنصر منك حتى نقيم لك الصلاة، وحتى نمضي على هذا حياتنا. يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم.

اللهم قد استودعتك يا إلهي أبنائي وأبناء المسلمين، اللهم فأنر أعمارهم بالطاعة واحفظ عليهم التوحيد حتى لا يسجدوا لأحد غيرك. اللهم زين أقلامهم باليقين وثبت أقدامهم في الميادين، وأعنهم كي يخرجوا من أغوارهم كل طاقات خفين. اللهم هب عوامنا العلم، وهب علماءنا العمل، وهبنا جميعا تقواك، وهب عاملين الإخلاص، وهب مخلصين الصواب. اللهم ما كتبت كلمة إلا أردت بها رضاك وطاعتك. إلهي ما رسمت هذه الحروف إلا رجاء رضاك. اللهم ما تفوهت بهذه الكلمات إلا رجاء الإجابة. في صفوف مسطرة كما المصلين في المسجد، فتقبل اللهم مني ما كان طيبا، واغفر اللهم لمن من المؤمنين سمع كلماتي وتندت روحه بعبراتي، فراح يسأل الله تعالى أن يغفر له ذنبه وأن يعفو عن سيئاته. إلهي، إلهي لك أسلمت، إلهي لك أخلصت. باسمك اللهم يشدو خافقي بين الحنايا، باسمك اللهم بابتهالاتي لهج لساني. أنت رحمن رحيم، أنت غفار الخطايا، فاغفر لنا يا كريم، والحمد لله رب العالمين.

0: مستمعينا الكرام، طيب الله أوقاتكم بكل خير. نبقى وإياكم الآن مع نقل لوقائع خطبة وصلاة الجمعة.
1: نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا،

ونشهد أن لا إله إلا الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد. ونشهد أن سيدنا وعظيمنا وقائدنا محمداً عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فجزاه الله عنا خير ما جزى نبيا من أنبيائه. اللهم صل على محمد طب

آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخوة الإيمان، أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي القدير،

يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فاتقوا الله عباد الله، اتقوا الله تعالى بأداء ما أوجب واجتناب ما حرم. إخوة الإيمان، إن الله تبارك وتعالى مدح نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم في محكم التنزيل فقال عز من

عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. إخوة الإيمان، مع مرور الأيام وتوالي الأعوام يتجدد مجد سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، ولا تنسى الأمة فضله عليه الصلاة والسلام، وتغيب في الدهر أسماء كثيرة، ويتألق اسم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا مدل همة الخطوب وعصفت بنا المحن، نتوسل إلى الله بسيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما أحوجنا في هذا الزمان أن ندعو إلى تطبيق نهجه صلى الله عليه وسلم، وأن نؤكد مرة بعد مرة من خلال الأقوال والأفعال أن سيرة النبي عليه الصلاة والسلام هي حقاً نهج حياة، فإن هذا النهج العظيم والسبيل الكريم هو دليل على السعادة في الدارين. فتمسكوا أيها الناس بنهج نبيكم صلى الله عليه وسلم، واقتدوا به واهتدوا بهداه، وعلموا سيرته لأهليكم، لزوجاتكم، لأولادكم، لجيرانكم، وللناس عموما. فإن الله تعالى قد جعل طاعة نبيه عليه الصلاة والسلام طاعة له، فقال عز من قائل: من يطع الرسول فقد أطاع الله. صدق الله مولانا العظيم. علموهم أن من جد المسير في نهج محمد صلى الله عليه وسلم كان من أهل مقعد صدق عند مليك مقتدر، وكان من الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وكلما اجتهد في الخير الذي جاء به نبينا الأعظم صلى الله عليه وسلم ترقى في الدرجات حتى يصير من أولياء الله الذين أخبر الله عنهم في كتابه العزيز

في الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. إخوة الإيمان، علموهم أن نهج محمد صلى الله عليه وسلم هو الأمان للخائفين، وهو الدليل للحائرين، وبه تحصل السلامة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وبه أيضا تنال راحة البال في الدنيا رغم البلاء والغلاء والفتن والمحن. فمحمد صلى الله عليه وسلم أعظم العظماء وسيد السادات وإمام كل إمام. فيا أيها المؤمنون، نحن قدوتنا نبينا الأعظم صلى الله عليه وسلم، قدوتنا من قال الله فيه: وإنك لعلى خلق عظيم. وهو الذي قال عن نفسه: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ففي تعاملك مع أحبابك اقتدي بمحمد صلى الله عليه وسلم، وفي تعاملك مع خصومك اقتدي أيضا بمحمد، وفي تعاملك مع زملائك في العمل ومع مديرك أو موظفيك أو جيرانك اقتدي بمحمد صلى الله عليه وسلم. إخوة الإيمان، إن الناظر في سيرته العطرة عليه الصلاة والسلام يرى أن صحابته رضوان الله عليهم قد حفظوا لنا كلامه وسكتتاته، مأكله ومشربه، مشيته وقعدته، حفظوا لنا متى ينام ومتى يستيقظ، ومتى يقوم ومتى يصوم، حفظوا لنا كيف يعلم ومن يعلم ومتى يعلم، حفظوا لنا صفاته الخلقية والخلقية، فأخبرونا بتواضعه وتطاوعه وعطفه ورحمته وتوقيره وإحسانه، وحفظوا كذلك سمته الباهرة ووصفه الفاخر وجماله الأخاذ وبسمته الرائقة الكاشفة التي كشفت عن أسنانه التي هي أجمل من اللؤلؤ البراق. وصفوا لنا شعره وعينيه وحاجبيه وأهدابه وأنفه وثغره ولحيته وصدره وأطرافه، فكان وصفهم له دقيقا، وكأنك تنظر إليه صلى الله عليه وسلم. وقد همنا بالوصف، فكيف حالهم وقد رأوا والسماع ليس كالعيان. إخوة الإيمان، حقا إن المتابع لسيرة هذا الرجل العظيم الفخم المفخم الكامل المكمل اتباعا كاملا حاز على الشرف وأكمل الكمال، ومن نقص من ذلك ونسأل الله تعالى ألا يجعلنا من هؤلاء، فنقصه على قدر ما ترك. فسيرته صلى الله عليه وسلم نهج حياة يتبعه من نور الله قلبه وهداه. وبالله التوفيق، هذا وأستغفر الله، فيا فوز المستغفرين. الحمد لله حق حمده، والصلوات الله وسلامه على سيدنا محمد خير خلقه وعلى آله وصحبه. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي القدير.

0: كسبت وهم لا يظلمون. فاتقوا الله عباد الله، اتقوا الله تعالى بأداء ما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأكثروا من الصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد البشر وفخر ربيعة ومضر، من انشق له القمر وسعى إلى خدمته الشجر والحجر. Dear brothers in Islam, in Surah At-Tawbah, Ayah 9 means, there has certainly come to you a messenger from among yourselves. Grievous to him in what you suffer. He is concerned over you, and to the believers he is compassionate and merciful, alayhi salatu wassalam. Our noble Prophet, Prophet Muhammad, is the light of this world and beyond. The path of Prophet Muhammad has remained radiant through the centuries, illuminating the way for seekers of guidance and serving as a shining beacon for those searching for light to escape the darkness of ignorance. O people, hold fast to the way of your Prophet and follow him, be guided by his light, and teach his seerah to your families, children, grandchildren, and neighbors. For Allah the Exalted has made obedience to Muhammad sallallahu alayhi wasallam obedience to himself. Ayah 80 of Surah An-Nisa means, whoever obeys the messenger has indeed obeyed Allah the Almighty. Teach them that the way of Muhammad is security for the fearful, guidance for the confused, and the means of safety on the day of resurrection. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam is the greatest of the great, the master of all masters, and the imam of every imam. He is our role model, the one of whom Allah ta'ala said, وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, which means, and indeed you are of a great moral character. And he sallallahu alayhi wasallam said of himself, I was sent to perfect noble character, reported by al-Bayhaqi. Whoever reflects upon the seerah of the Messenger of Allah finds that his companions preserved for us his words, his eating and drinking, his walking and sitting. They preserved for us when he slept, when he awoke, when he stood, and when he fasted. They recorded his traits, both physical and moral, telling us of his humility, gentleness, compassion, dignity, and excellence. They described his majestic bearing, his radiant appearance, his captivating beauty. They described his hair, eyes, eyebrows, eyelashes, nose, mouth, beard, chest, and limbs with such precision that it is as though one sees him, sallallahu alayhi wa sallam, before one's eyes. The seerah of the Prophet is truly a way of life. It is followed only by those whose hearts Allah Ta'ala has illuminated and guided, and Allah is the one who grants success. We ask Allah Azza wa Jal to grant us the visit of the Prophet in his grave, and to see him on his original figure in the dream, Ameen, and to gather us under his banner on the Day of Judgment, Ameen. واعلموا إخوة الإيمان بأن الله عز وجل أمرنا وإياكم بأمر عظيم بدأ به بنفسه وثنى بملائكة قدسه إذ قال تعالى وهو أصدق القائلين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم يا ربنا إنا دعوناك فاستجب لنا دعاءنا. اللهم اغفر لنا ولمن حضر جمعتنا ولوالدينا ومشايخنا وعلمائنا ولمن أوصانا الدعاء وللمؤمنين والمؤمنات، إنك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم يا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك اللهم من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقم الصلاة.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله.

إلا الله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن

الإنجيل كزرع كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة مغفرة وأجرا عظيما. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: مشاهدينا الكرام، ورجعنا لكم بعد الفاصل، وفقرتنا الأخيرة هي فقرة الجائزة الكبرى. رح نختار رقم من الأرقام لا على التعيين، ورح نشوف من رح يكون ويانا على الخط. الظاهر ماكو نصيب. رح نرجع نتصل مرة ثانية برقم ثاني.
1: ألو؟
0: ألو، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: عرفت من وياك؟
1: نعم، الإذاعة.
0: الإذاعة، أهلا وسهلا بك. رح نسألك 3 أسئلة.
1: نعم.
0: وتجاوبنا على هاي الأسئلة رح تربح إن شاء الله معانا جائزة الكبرى.
1: إن شاء الله، بس يكون سهلة.
0: إن شاء الله سهلة.

نور أضاء الدنيا ورسالة غيرت مجرى التاريخ ورحمة ما زالت بتهدي القلوب، إنه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. تدعوكم جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية برعاية دار الفتوى لحضور الاحتفال السنوي بالمولد النبوي الشريف يوم الأحد 6 سبتمبر 2026 في مركز ويتلام الترفيهي 90A Memorial Avenue ليفربول. تفتح الأبواب الساعة 3 مساء ويبدأ البرنامج الساعة 4 مساء. لمزيد من المعلومات mauledconcert.org.au. نحيي ذكرى مولده ونسير على هديه، فعلى نهجه نحيا صلى الله عليه وسلم.

0: مش باشي منه.
1: زيت الدرة عصرة أولى إكسترا فيرجن.
2: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماريجولد ستريت ريفزبي 9750-7938.
0: يا حلاوة زيت الدرة أكلك مش باشي منه.
3: To MFM sponsored by the following.
4: مدارس الأمانة لكل من يحرص على مستقبل أبنائه في الدين والدنيا. مدارس الأمانة أثبتت تفوقها في كافة العلوم وفي تعليم الدين والقرآن. مدارس الأمانة الحاصلة على جائزة الامتياز الوطني في التدريس. مدارس الأمانة علم دين وأمانة. الأمانة ليفربول 9822-8022. الأمانة بانكستاون 9708-1220.
5: Sebuah pesan penuh kasih sayang, sebuah warisan berupa petunjuk, sebuah jalan hidup yang telah membentuk berbagai generasi. Beliau adalah Nabi Muhammad. Semoga solawat dan salam tercurah kepadanya. Islamic Charity Project Association di bawah naungan Darul Fatwa Australia dengan bangga mengundang Anda untuk menghadiri perayaan Maulid Tahunan. Bergabunglah bersama kami pada hari Minggu 6 September 2026 untuk menikmati malam yang penuh inspirasi, yang akan diisi dengan pembacaan Al-Quran, penampilan multicultural dan kids club, zikir, serta muhasabah diri di Whitlam Leisure Center, 90A Memorial Avenue, Liverpool. Pintu dibuka pukul 3 siang dan acara dimulai pukul 4 sore. Kunjungi maulidconcert.org.au untuk informasi lebih lanjut. Kami mengenang kelahirannya, menghormati pesannya, dan meneruskan warisannya. Karena di atas jalannya lah kami menjalani ke

إذاعة الجالية الإسلامية. تحية لكم متابعينا، والآن إلى موجز الأخبار.

أكد رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي أن برنامج استقبال اللاجئين سيبقى عند 20,000 مقعد سنوياً، نافياً تقارير عن خفضه إلى 13,750. وجاء تدخله بعد أن أكد مكتب وزير الداخلية توني بيرك خطة لخفض العدد ابتداءً من العام المالي المقبل، ما أثار اعتراض نواب من حزب العمال. وقال ألبانيزي إن العدد الحالي يبقى سياسة الحكومة وسيستمر في السنوات المقبلة، ويأتي ذلك وسط ضغوط على الحكومة لخفض صافي الهجرة إلى 225,000 بحلول عام 2028، مع تأكيده التوازن بين الالتزامات الإنسانية وأمن الحدود. رفعت الحكومة الأسترالية تمويل مواجهة إنفلونزا الطيور H5N1 ب 145 مليون دولار بعد تسارع انتشار الفيروس وتسجيل أول وفيات بين الثدييات في البلاد، وتخصص 125 مليونا للاستجابة الوطنية والمراقبة والاكتشاف المبكر، إلى جانب 20 مليونا لتعزيز قدرة الأنواع البرية على الصمود. هذا وانتقدت جماعات بيئية حجم المبلغ المخصص للحياة البرية، معتبرة أنه لا يكفي لحماية الأنواع المهددة. وإلى ذلك أكدت الحكومة أن إجمالي إنفاقها على الاستعداد للفيروس تجاوز 270 مليون دولار، وأن نحو 70 مشروعا ميدانيا تعمل حاليا لحماية الأنواع الأكثر عرضة للخطر في مختلف أنحاء البلاد. أكد البيت الأبيض عدم وجود مفاوضات جارية مع إيران حاليا، مشددا على مواصلة الضغوط الاقتصادية حتى تبدي طهران استعدادا لمفاوضات جدية وفاعلة. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تركز على تشديد العقوبات واستخدام الأدوات الاقتصادية مع إبقاء جميع الخيارات مطروحة ومنع إيران من امتلاك سلاح نووي. وأضافت أن الحصار البحري على إيران لا يزال ساريا، وأن الممر الملاحي في هرمز يبقى مفتوحا بدعم القوات الأمريكية. وفي المقابل أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد بكر قليباف أن بلاده تخوض حربا اقتصادية شاملة، داعيا إلى الوحدة ودعم الحكومة، فيما شدد الرئيس مسعود بسشكيان على أن إيران لن تستسلم للضغوط. في الملف الفلسطيني، أصيبت سيدتان وطفلة بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة الكرمل جنوب الخليل، ووصفت إصابتان بالخطيرتين. وشنت قوات الاحتلال حملة اقتحامات واعتقالات في جنين ونابلس وطولكرم وسلفيت وقلقيلية وطباس ورام الله، تخللها دهم منازل وإطلاق نار بالتزامن مع اعتداءات نفذها مستوطنون في مناطق متفرقة من الضفة الغربية. حذرت الخارجية الروسية من أن أي قوات أجنبية تنشر في أوكرانيا قد تعتبر أهدافا عسكرية لروسيا، محملة الدول الغربية مسؤولية أي تصعيد إضافي. وادعت موسكو أيضا تسجيل حالات فرار لمجندين أوكرانيين من معسكرات تدريب في ألمانيا، مؤكدة رفضهم مواصلة القتال. وأيضا في ألمانيا، في الخبر الأخير، أبطلت السلطات الألمانية مفعول قنبلة تزن 100 كيلوغرام في حي نويكولم ببرلين بعد إجلاء سكان نحو 5600 منزل. وعثر على القنبلة التي تعود إلى الحرب العالمية الثانية في قناة ملاحية، وسمح للسكان بالعودة ليلا بعد إزالة الحواجز الأمنية. مع هذا الخبر من ألمانيا ينتهي هذا الموجز. أشكركم بدوري على المتابعة. إلى اللقاء.

0: أصحابنا الكرام، ورجعنا لكم بعد الفاصل، وفقرتنا الأخيرة هي فقرة الجائزة الكبرى. رح نختار رقم من الأرقام لا على التعيين، ورح نشوف من رح يكون ويانا على الخط. الظاهر ماكو نصيب. رح نرجع نتصل مرة ثانية برقم ثاني.
1: ألو؟
0: ألو، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: عرفت من وياك؟
1: نعم، الإذاعة.
0: الإذاعة، أهلا وسهلا بك. رح نسألك 3 أسئلة.
1: نعم.
0: وتجاوبنا على هاي الأسئلة روح تربح إن شاء الله معانا جائزة الكبرى.
1: إن شاء الله، بس يكون سهلة.
0: إن شاء الله سهلة. السؤال الأول يقول: شنو شعار المولد لهاي السنة؟
1: نعم، شعار مولد السنة محمد صلى الله عليه وسلم على نهجه نحيا
0: صلى الله عليه وسلم. السؤال الثاني: اذكر الزمان والمكان للاحتفال.
1: المكان حيكون ويتلام ليجر سنتر، 98 ميموريال افينيو، ليفربول.
0: والزمان؟
1: الزمان يوم ان شاء الله يوم الاحد 6 سبتمبر.
0: والسؤال الثالث يقول: كيف تضمن مكانك بالاحتفال؟
1: لضمان مكان الاحتفال يرجى الحجز المسبق على ICPA استراليا ان شاء الله. جميع المشاريع الخيريه.
0: واجابتك صحيحه والف مبارك، وربحت معانا الجائزه الكبرى. احبابنا المستمعين، وخلصت رحلتنا وياكم، ونشوفكم ان شاء الله بالاحتفال. مولد مبارك، وكل عام وانتم بخير.

0: فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.
1: أصله عال وغال.
0: الحمد لله رب العالمين، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، يا علم الهدى، يا أبا الزهراء، يا أبا القاسم، يا محمد. يقول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم:

يقول النبي المصطفى سيد العالمين صلى الله عليه وسلم: صلوا علي فإن صلاتكم علي زكاة لكم، واسألوا الله لي الوسيلة. قالوا: وما الوسيلة يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أعلى درجة في الجنة لا ينالها إلا رجل واحد، وأنا أرجو أن أكون ذلك الرجل. رواه الإمام أحمد.

وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه 10 صلوات وحط عنه بها 10 سيئات ورفعه بها 10 درجات. رواه النسائي. فأكثروا يا إخواننا من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد قيل: إن للمصلين على سيد المرسلين 10 كرامات، إحداهن صلاة الملك الغفار، والثانية شفاعة النبي المختار، والثالثة الاقتداء بالملائكة الأبرار، والرابعة مخالفة المنافقين والكفار، والخامسة محو الخطايا والأوزار، والسادسة قضاء الحوائج والأوطار، والسابعة تنوير الظواهر والأسرار، والثامنة النجاة من النار، والتاسعة دخول دار القرار أي الجنة، والعاشرة سلام العزيز الجبار. قال صلى الله عليه وسلم: أكثروا علي من الصلاة في كل يوم جمعة، فإن صلاة أمتي تعرض علي في كل يوم جمعة، فمن كان أكثرهم علي صلاة كان أقربهم مني منزلة. رواه البيهقي.

اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون، والحمد لله رب العالمين.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. وبعد، فإن الاحتفال بالمولد متضمن لمعنى الشكر، فنحن نشكر الله عز وجل على نعمة نزول محمد، ونشكر الله عز وجل على نعمة أن جعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ونحن نفرح بمحمد، ونحن نذكر النعم التي أنعم الله بها علينا، ومحمد هو سببها، هو سبب ما نحن به من خير، وهو الذي قال: المرء مع من أحب يوم القيامة. فيا سعدكم يا عشاق محمد، ويا أحباب محمد، ويا أنصار محمد، ويا أتباع محمد، يا سعدكم ويا هناكم ويا بشراكم بحبكم لمحمد، بفرحكم بمحمد. فهو الذي قال: المرء مع من أحب يوم القيامة. فما أعظمها من بشرى أن تكونوا مع رسول الله، ما أعظمها من فرحة أن تكونوا في الآخرة تحت لواء محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما هؤلاء الذين يكفرون الأمة ويستبيحون دماء المسلمين ويكفرونهم لأنهم يحتفلون بالمولد ويتبركون ويتوسلون بالأنبياء والأولياء والصالحين، فيا تعسهم هؤلاء الذين يكفرون الأمة، يا تعسهم وأسفه بهم، يا خيبتهم يوم يكونون في القيامة خلف إبليس. والله يقول في سورة إبراهيم: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. الشيطان يتبرأ منهم، هم في الدنيا اتبعوا الشيطان فكفروا المسلمين، كفروا الصحابة، كفروا المحتفلين بالمولد، كفروا المتوسلين والمتبركين. فيا تعسهم، يا خسارتهم، هم يكونون مع إبليس وهو يتبرأ منهم. وأنتم يا أحباب محمد، هو الذي قال: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، وهو الذي قال: من رآني في المنام فسوف يراني في اليقظة. فيا فرحتكم يا أهل الإسلام، ويا سعدكم يا أحباب محمد، بفرحكم بمحمد وباحتفالكم بمولد محمد صلى الله عليه وسلم. فأبغضوا الشيطان وأطيعوا الرحمن، وأظهروا الفرحة والبهجة والسرور بالاحتفال بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم. لذلك يا إخواني، أثبتوا على حب محمد وعلى عقيدة محمد وعلى ما جاءنا به من التوحيد والتنزيه. فهو الذي علمنا أن الله موجود بلا مكان، هو الذي علمنا أن الله الذي خلقنا لا يشبهنا بوجه من الوجوه، هو الذي علمنا أن الله لا يسكن السماء وأن الله لا يجلس على العرش، هو الذي علمنا أن الله ليس ضوءا وليس ظلاما وليس روحا، وأن الله منزه عن الكمية وعن الحجمية وعن المساحة وعن المسافة، وأن الله تعالى أزلي أبدي وصفاته أزلية أبدية. فالله تعالى صفاته لا تتغير، لأن الذي تتغير صفاته حادث مخلوق يحتاج إلى من يغيره.
الذي تتغير صفاته ضعيف له بداية وتجوز عليه من حيث العقل النهاية، فتمسكوا بعقيدة محمد واثبتوا عليها، فهو وكل الأنبياء جاءوا بالإسلام، وهو وكل الأنبياء علموا الإسلام وأمروا بالإسلام ودعوا إلى الإسلام وحذروا من الشرك والكفر والضلال. هو وكل الأنبياء قالوا للناس اتبعوا الإسلام، الدين الحق السماوي الصحيح المقبول الكريم العظيم المقدس وهو الإسلام. ماذا قال الله في القرآن؟ ورضيت لكم الإسلام دينا. وماذا قال ربنا في القرآن؟ إن الدين عند الله الإسلام. وقال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال وما أوتي النبيون. هذه الآية دليل كاف على أن الأنبياء جميعا جاءوا بالإسلام، كل الأنبياء جاءوا بالإسلام، فلا يوجد نبي من الأنبياء كان على الشرك، لا يوجد نبي عبد صنما أو شجرا أو حجرا، لا يوجد في الأنبياء من كان على غير الإسلام، لا يوجد من الأنبياء من فعل السفالات أو السفاهات، لا يوجد من الأنبياء من عمل خسة أو دناءة، فالأنبياء هم أطهر خلق الله، والأنبياء هم أعلى العالمين رتبة. ثبتنا الله وإياكم على الإسلام، وختم لنا على كامل الإيمان بجاه نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.

الحمد لله رب العالمين، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين. أما بعد، إخوة الإيمان، يقول الله تعالى في محكم كتابه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فأكثروا من الصلاة على النبي، وافعلوا ما ندبكم مولاكم إليه، تلقون جنة ونعيما. فقد قال سيد العالمين صلى الله عليه وسلم: صلوا علي فإن صلاتكم علي زكاة لكم، واسألوا الله تعالى لي الوسيلة. قالوا: وما الوسيلة يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أعلى درجة في الجنة لا ينالها إلا رجل واحد، وأنا أرجو أن أكون ذلك الرجل. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10 مرات، ومن صلى علي 10 مرات صلى الله عليه بها 100 مرة. إخوة الإيمان، أكثروا من الصلاة على رسول الله. فقد قيل في بعض الروايات: إن للمصلين على سيد المرسلين 10 كرامات، إحداهن صلاة الملك الغفار، والثانية شفاعة النبي المختار، والثالثة الاقتداء بالملائكة الأبرار، والرابعة مخالفة المنافقين والكفار، والخامسة محو الخطايا والأوزار، السادسة قضاء الحوائج والأوطار، والسابعة تنوير الظواهر والأسرار.

0: عند رأسه مات واسود وجهه، فرفعت الإزار على وجهه فغلبتني عيناي، فنمت فإذا برجل لم أر أجمل منه وجها، ولا أنظف منه ثوبا، ولا أطيب منه ريحا، يرفع قدما ويضع قدما أخرى، حتى دنا من والدي فكشف الثوب عن وجهه وأمر بيده على وجهه، فعاد وجهه أبيض ثم ولى راجعا. فتعلقت بثوبه فقلت له: من أنت يرحمك الله؟ لقد من الله بك على والدي في دار الغربة. فقال: أوما تعرفني؟ أنا محمد بن عبد الله، أنا صاحب القرآن. أما إن والدك كان مسرفا على نفسه أن يقع في المعاصي، ولكن كان يكثر الصلاة علي، فلما نزل به ما نزل استغاث بي، فأنا غياث من أكثر الصلاة علي. قال: فانتبهت من نومي فكشفت عن وجه أبي فإذا وجهه ابيض. هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة الظهر إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Dhuhr prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.

هم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

0: Darul Fatwa dan 2MFM Muslim Community Radio ingin menjemput anda dan keluarga untuk menghadiri acara tahunan yang penuh keberkatan dan gilang gemilang, konsert Maulidur Rasul berbilang budaya, berbagai persembahan hebat sebagai tanda cinta kepada junjungan mulia akan dapat disaksikan pada hari Ahad 6 hari bulan September 2026 bertempat di Whitlam Leisure Centre 90A Memorial Avenue, Liverpool. Pintu dibuka bermula dari jam 3 petang.
1: A2MFM sponsor. الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باسهيل، تليفون 7813-6630 من لبي طلبات المناسبات.
2: Sponsoring 2MFM.
3: Is your child struggling with communication, behavior, or everyday skills? Or are you stuck on several waiting lists and still not getting the therapy you need? At Allied Assist, our speech therapists, occupational therapists, and psychologists provide therapy and functional assessments for NDIS, helping build confidence, independence, and everyday skills at home, school, and in the community. We support NDIS participants and private clients. Health funds and GP referrals are accepted. Call Allied Assist on 1300 600 629 or visit alliedassist.com.au.
1: A 2MFM sponsor.
4: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bringelly, or call 1300 998 234 to learn more.
1: Sponsoring 2MFM.
5: This month only at Tyre Power. Get your vehicle service from just $139. And when you buy four tyres, you'll receive a free wheel alignment. Plus, mention 2MFM when you purchase your tyres and receive 5% off. Don't miss these great deals this month only.
6: Visit Tyre Power Liverpool at 381 Macquarie Street, Liverpool, or call 02-877-69-562. Open Monday to Friday from 7 to 5
5: and Saturdays from 7:30 till 3 p.m.
7: Tyre Power Liverpool, where your car gets the care it deserves.
8: Get the power from Tyre Power Liverpool.
9: في أجواء إيمانية مفعمة بالمحبة والفرح، واستحضارا لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وما حملته من قيم الرحمة والأخلاق، يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية تحت رعاية دار الفتوى في أستراليا دعوتكم للمشاركة في المهرجان المتعدد الثقافات للعام 2026 إحياءً لذكرى مولد الرحمة المهداة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك يوم الأحد في 6 من شهر سبتمبر أيلول. تفتح الأبواب عند 3:00 مساءً ويبدأ البرنامج عند 4:00 على العنوان 90A Memorial Avenue, Liverpool. يتضمن البرنامج تلاوة عطرة من القرآن الكريم، كلمات إيمانية في سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، مدائح نبوية وعروضاً متعددة الثقافات، فقرة مخصصة للأطفال، والتبرك بالأثر النبوي الشريف. يرجى تأكيد الحضور عبر مسح رمز QR الموجود على بطاقة الدعوة أو من خلال الرابط mawlidconcert.org.au. نجتمع في هذه المناسبة المباركة لنستنشق عبق السيرة المحمدية العطرة ونستلهم من هديه الشريف معاني الرحمة والأخلاق والمحبة والسلام في لقاء يجمع القلوب على ذكر الحبيب صلى الله عليه وسلم محمد على نهجه نحيا.

أخي المسلم، مما ورد في فضائل يوم الجمعة أن يوم الجمعة هو أفضل أيام الأسبوع على الإطلاق وأشرفها، فقد روى مالك في الموطأ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه أهبط من الجنة وفيه تيب عليه وفيه تقوم الساعة. وروى أبو داود في سننه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه قبضة وفيه النفخة وفيه الصاقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: يا رسول الله، كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت، يعني بليت؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على نبينا محمد وعلى جميع إخوانه النبيين والمرسلين وآل كل وصحب كل وسلم.

اللهم داحي المدحوات وبارئ المسموكات وباني المبنيات وجبار القلوب على فطرتها شقيها وسعيدها وباسط الرحمة للمتقين، اجعل شرائف صلواتك ونوامي بركاتك على محمد عبدك ورسولك الأمين. اللهم افسح له مفسحا في عدنك، واجزه مضاعفات الخير من فضلك، مهنآت له غير مكدرات من فوز ثوابك المحلول وجزيل عطائك المعلول. اللهم أعلي على بناء البانين بناءه، وأكرم مثواه لديك ونزله، وأتمم له نوره، واجزه من ابتعاثك له بقبول الشهادة ومرضي المقالة، ذا منطق عدل وخطة فصل وحجة وبرهان.

اللهم اجعلنا لدعوته سامعين، ولأمره مطيعين، ومن أوليائه المخلصين، ومن رفقائه المصاحبين. اللهم أبلغه منا السلام. اللهم رب الحل والحرم والبلد الحرام والركن والمقام والمشعر الحرام، أبلغ روح محمد صلى الله عليه وسلم منا تحية وسلاماً.

خير الخلق. اللهم صل على محمد بعدد من صلى عليه من خلقك، وصل على محمد بعدد من لم يصل عليه من خلقك، وصل على محمد كما تنبغي الصلاة عليه، وصل على محمد كما أمرتنا بالصلاة عليه. صلى الله على النبي المختار وعلى آل بيته الأبرار وصحبه الأخيار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، وارحم محمدا وآل محمد كما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم اجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك على سيد المرسلين وإمام المتقين محمد عبدك ورسولك، إمام الخير وقائد الخير ورسول الرحمة. اللهم بعثه مقاما محمودا يغبطه الأولون والآخرون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وصلى الله على محمد وعلى آل محمد كما صلى على إبراهيم وعلى آل

0: الحليم.
1: اللهم اجعل صلواتك وبركاتك على محمد كما جعلتها على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ومغفرته ورضوان الله. اللهم آته في أمته وذريته ما تقر به عينه، وجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته، واجز الأنبياء كلهم خيرا. السلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وأولاده وأهل بيته وذريته ومحبيه وتابعيه يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد الذي شرفته على سائر الأنام ورفعته إلى أشرف محل وأعلى مقام، وجعلته هاديا إلى دين الإسلام ودليلا إلى دار السلام. اللهم فكما أمرتنا بالصلاة عليه بلغ صلاتنا إليه يا رب العالمين.

اللهم احشرنا في زمرته، وجعلنا ممن فاز بشفاعته، وأتمر بشريعته، واهتدى بسنته، واقتدى بصحابته. اللهم أوردنا حوضه، وأرنا وجهه، ولا تحرمنا شفاعته، واجمع بيننا وبينه في مستقر الرحمة والرضوان في دار السلام، برحمتك يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام.

2 MFM إذاعة الجالية الإسلامية. تحية لكم متابعينا، والآن إلى موجز الأخبار.

أكد رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي أن برنامج استقبال اللاجئين سيبقى عند 20,000 مقعد سنوياً، نافياً تقارير عن خفضه إلى 13,750. وجاء تدخله بعد أن أكد مكتب وزير الداخلية توني بيرك خطة لخفض العدد ابتداء من العام المالي المقبل، ما أثار اعتراض نواب من حزب العمال. وقال ألبانيزي إن العدد الحالي يبقى سياسة الحكومة وسيستمر في السنوات المقبلة، ويأتي ذلك وسط ضغوط على الحكومة لخفض صافي الهجرة إلى 225,000 بحلول عام 2028، مع تأكيده التوازن بين الالتزامات الإنسانية وأمن الحدود. رفعت الحكومة الأسترالية تمويل مواجهة إنفلونزا الطيور H5N1 ب 145 مليون دولار بعد تسارع انتشار الفيروس وتسجيل أول وفيات بين الثدييات في البلاد، وتخصص 125 مليونا للاستجابة الوطنية والمراقبة والاكتشاف المبكر، إلى جانب 20 مليونا لتعزيز قدرة الأنواع البرية على الصمود. هذا وانتقدت جماعات بيئية حجم المبلغ المخصص للحياة

البرية معتبرة أنه لا يكفي لحماية الأنواع المهددة. وإلى ذلك أكدت الحكومة أن إجمالي إنفاقها على الاستعداد للفيروس تجاوز 270 مليون دولار، وأن نحو 70 مشروعا ميدانيا تعمل حاليا لحماية الأنواع الأكثر عرضة للخطر في مختلف أنحاء البلاد. أكد البيت الأبيض عدم وجود مفاوضات جارية مع إيران حاليا، مشددا على مواصلة الضغوط الاقتصادية حتى تبدي طهران استعدادا لمفاوضات جدية وفاعلة. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تركز على تشديد العقوبات واستخدام الأدوات الاقتصادية مع إبقاء جميع الخيارات مطروحة ومنع إيران من امتلاك سلاح نووي. وأضافت أن الحصار البحري على إيران لا يزال ساريا، وأن الممر الملاحي في هرمز يبقى مفتوحا بدعم القوات الأمريكية. وفي المقابل أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد بكر قليباف أن بلاده تخوض حربا اقتصادية شاملة، داعيا إلى الوحدة ودعم الحكومة، فيما شدد الرئيس مسعود بسشكيان على أن إيران لن تستسلم للضغوط. في الملف الفلسطيني، أصيبت سيدتان وطفلة بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة الكرمل جنوب الخليل، ووصفت إصابتان بالخطيرتين. وشنت قوات الاحتلال حملة اقتحامات واعتقالات في جنين ونابلس وطول كرم وسلفيت وقلقيلية وطباس ورام الله، تخللها دهم منازل وإطلاق نار بالتزامن مع اعتداءات نفذها مستوطنون في مناطق متفرقة من الضفة الغربية. حذرت الخارجية الروسية من أن أي قوة أجنبية تنشر في أوكرانيا قد تعتبر أهدافا عسكرية لروسيا، محملة الدول الغربية مسؤولية أي تصعيد إضافي. وادعت موسكو أيضا تسجيل حالات فرار لمجندين أوكرانيين من معسكرات تدريب في ألمانيا، مؤكدة رفضهم مواصلة القتال. وأيضا في ألمانيا، في الخبر الأخير، أبطلت السلطات الألمانية مفعول قنبلة تزن 100 كيلوغرام في حي نويكولم ببرلين بعد إجلاء سكان نحو 5600 منزل. وعثر على القنبلة التي تعود إلى الحرب العالمية الثانية في قناة ملاحية، وسمح للسكان بالعودة ليلا بعد إزالة الحواجز الأمنية. مع هذا الخبر من ألمانيا ينتهي هذا الموجز. أشكركم بدوري على المتابعة. إلى اللقاء.

أجواء إيمانية مفعمة بالمحبة والفرح، واستحضاراً لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وما حملته من قيم الرحمة والأخلاق، يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية تحت رعاية دار الفتوى في أستراليا دعوتكم للمشاركة في المهرجان المتعدد الثقافات للعام 2026، إحياءً لذكرى مولد الرحمة المهداة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك يوم الأحد في السادس من شهر سبتمبر أيلول. تفتح الأبواب عند الساعة 3 مساءً ويبدأ البرنامج عند الساعة 4 على العنوان 90A Memorial Avenue ليفربول. يتضمن البرنامج تلاوة عطرة من القرآن الكريم، كلمات إيمانية في سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، مدائح نبوية وعروضاً متعددة الثقافات، فقرة مخصصة للأطفال، والتبرك بالأثر النبوي الشريف. يرجى تأكيد الحضور عبر مسح رمز QR الموجود على بطاقة الدعوة أو من خلال الرابط mawlidconcert.org.au. نجتمع في هذه المناسبة المباركة لنستنشق عبق السيرة المحمدية العطرة، ونستلهم من هديه الشريف معاني الرحمة والأخلاق والمحبة والسلام، في لقاء يجمع القلوب على ذكر الحبيب صلى الله عليه وسلم محمد على نهجه نحيا.

مستمعين الكرام، يحتفل المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها بمولد سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي أرسله الله هدى ورحمة للناس ليخرجهم من الظلمات إلى النور، ومن الجهل والكفر إلى العلم والإسلام. فأشرقت الأرض بنور هديه الوهاج، وانقشعت بهذا النور ظلمات القرون الهمجية المتوغلة في الجهل، فاستنارت بصائر الذين آمنوا حتى تمكنوا في أيسر مدة من القيام بأعمال عظيمة تصب في مصالح البشرية عجزت عن عشر معشارها الأمم الأخرى طوال قرون في أقطار الأرض.

وذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم مدعاة لاستعراض ما كانت عليه طوائف البشر من صنوف الزيغ وأنواع الضلال، وما تم ببعثة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من سعادة شاملة لمن تبع دينه الذي هو نور وهاج يهدي إلى كل خير في الدنيا والآخرة. فهناك طوائف في الجاهلية كانوا يئدون بناتهم وهن حيات لزعمهن أنهن عار عليهم، ويعبدون الأصنام التي كانوا يصنعون بعضها من التمر، فإذا جاعوا أكلوها.

ومنهم أمة كانوا يزعمون أنهم يبيعون أرض الجنة شبرا شبرا للأغبياء عبر ما يسمونه بصكوك الغفران، ومنهم طائفة يقولون بالحلول وهم بعيدون عن قضايا العقول، وشراذم تعبد الأجرام العلوية ويعتقدون أن الإله قاعد على العرش قعود الملك على سرير الملك، تعالى الله عما يأفكون، وإلى غير ذلك من المهازل والمخازي.

فأرسل الله محمدا صلى الله عليه وسلم بدين التوحيد، كما أرسل جميع الأنبياء بالإسلام الذي ارتضاه الله لعباده، فبين لهم أن العبادة لا تصح إلا بعد معرفة المعبود، وأن الله تعالى واحد لا شريك له ولا شبيه له، مستغن عن كل ما سواه، ومفتقر إليه كل ما عداه، موجود بلا بداية وباق لا نهاية لوجوده، لا يسكن السماء ولا يحتاج إلى المكان، وأنه سبحانه خلق العرش إظهارا لقدرته ولم يتخذه مكانا لذاته. فأخذ العاقلون يدخلون في دين الله أفواجا، يبذلون في سبيل نشره والذود عنه أموالهم وأرواحهم، لأنهم عرفوا وتيقنوا واعتقدوا أنه الحق من ربهم.

فبإشراق نور هدي النبي صلى الله عليه وسلم إخوة الإيمان انجلت تلك الظلمات التي كانت قبل بعثته، حتى تم للمسلمين ما يعلمه الجميع من المفاخر، وأفاضت هذه الدعوة المباركة والنهضة الميمونة على الدنيا ما لم يعهد له مثيل من الخيرات في أيسر مدة. ومن تأمل ذلك يزداد يقينا رغم تشويش المنحرفين ورغم مسعى بعض المستشرقين أهل الفتنة وأذناب لهم في تشويه هذا الدين.

ومن عظيم ما تلقت الأمة من النبي صلى الله عليه وسلم العلم بالله وصفاته والعلم بالأحكام العملية من عبادات ومعاملات يدور عليها تهذيبهم النفسي وإقامة العدل بين الناس والتخلي عن الرذائل، مما يرشد إلى تزكية القلوب وتصفية النفوس، والتي هي طريق إلى الجنة.

وشهر ربيع الأول هو رمز ذلك اليوم المسعود الذي ولد فيه خير البرية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيثابر المسلمون طوال هذا الشهر المبارك من كل سنة على الاحتفاء بذكرى ولادته ومطلع نور هدايته صلى الله عليه وسلم، عرفانا منهم لما فاض عليهم من أنوار وبركات. وقد أخرج أحمد وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ولد النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين، واستنبئ يوم الاثنين، وخرج مهاجرا يوم الاثنين، وقدم المدينة يوم الاثنين، وتوفي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين. وقد اتفق جمهور النقلة على أن مولده كان عام الفيل، وأنه كان يوم الاثنين، وأن شهر مولده هو شهر ربيع الأول.

لك عظيم. والاحتفال بذكرى مولد الرسول صلى الله عليه وسلم يبعث في نفوس المسلمين همة وثابة تحملهم على صنوف التضحية في سبيل إعلاء كلمة الإسلام والمحافظة على تعاليمه وصون داره من كل معتد أثيم بالاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا ما فعله الصحابة من قبل، فوصلوا إلى الدرجات العلى في الدنيا والآخرة، كما يثير حماسا في قلوبهم يشعرهم بالعزة والكرامة والغيرة على دين الله، بل يجعلهم شعلة وقادة تذود عن حمى الشريعة المطهرة وتحارب من تسول له نفسه النيل منها بشر أو تحريفها بغية الوصول لمصالحه الشخصية، متسترا برداء المتدينين أو متخفيا وراء شهادات عالية كالدكتوراه وغيرها.

ونحن إخوة الإيمان نزداد فرحا كلما رأينا ازدياد الأمة احتفاء بذكرى المولد، ونعد ذلك بشير خير لمستقبل المسلمين، لأنه يقوي تعلقهم بصاحب الذكرى على الرغم من مكابرة المكابرين الذين يحرمون ما أحل الله ويعتبرون الاحتفال بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يحرمه الشرع ويسخط الله، ولبئس ما يعتقدون.

وفي ذكرى المولد النبوي الشريف نشدد على التمسك بهذا الدين والعمل بما أمرنا الله به، ونجدد الدعوة لتلاقي الجهود الطيبة لمواجهة المؤامرات والأعاصير، لا سيما أنه أمامنا أحداث تنخلع من آلامها الأفئدة، فدونك مشكلة فلسطين والقدس الشريف والقهر والظلم الذي يتعرض له المسلمون في كثير من بقاع العالم. نسأل الله تعالى أن يزيل هذه الغمة ويفرج كروبنا، وأن يعيد علينا هذه الذكرى وقد توحدت الصفوف والقلوب على الحق، وقد زالت الغمة عن هذه الأمة.

0: التويم اف ام سبونسر.
1: الطعم الاصيل والجو الحلو لجمعه العيله والاصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم اشهى المقبلات والماكولات بطعم بترجعكم لايام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
2: Sponsoring 2MFM.
3: Is your child struggling with communication, behavior, or everyday skills? Or are you stuck on several waiting lists and still not getting the therapy you need? At Allied Assist, our speech therapists, occupational therapists, and psychologists provide therapy and functional assessments for NDIS, helping build confidence, independence, and everyday skills at home, school, and in the community. We support NDIS participants and private clients. Health funds and GP referrals are accepted. Call Allied Assist on 1300 600 629 or visit alliedassist.com.au.
0: A 2MFM sponsor.
4: التمر معروف بالفوائد الغذائية والصحية للجسم. شركة هشام كوفي بتقدم أجود أنواع التمور من المجدول الفلسطيني الأصلي من أريحة للتمور السعودية بأنواعها المختلفة، بالإضافة لعجوة المدينة يلي وردت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. الموزعون في أستراليا هشام كوفي 8 ماريغولد ستريت ريفزبي، تليفون 9750-7938.
5: يعلن المكتب الإسلامي للخدمات الاجتماعية في لاكيمبا عن تقديم خدماته لأبناء الجالية في المجالات التالية: المعاملات القانونية والشرعية للزواج والطلاق، الاستشارات الشرعية للخلافات العائلية، توقيع المستندات القانونية من قبل الجي بي، تعليم القرآن وتدريس العلوم الدينية لكافة الأعمار. لمزيد من المعلومات اتصلوا بفضيلة الشيخ خالد الصاج على الرقم 0433-807-804 0433-807-804.
0: Sponsoring 2MFM.
6: Al Amana College. For anyone who is concerned about their child's future in this life and the next, Al Amana College has proven its success in all academic subjects as well as in teaching religious knowledge and Quran. Al Amana College has attained the National Excellence in Teaching Award. Al Amana College, knowledge, religion and honesty. Al Amana Liverpool 9822 8022. Bankstown 9708 1220.

0: Kepada semua kaum muslimin dan muslimah.
1: Selamat menyambut Maulidur Rasul yang penuh nikmat ini.
2: في ذكرى المولد النبوي الشريف نقول محمد صلى الله عليه وسلم على نهجه نحيا. In the commemoration of the blessed birth of Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, we say, Muhammad, upon his way, we live.

0: إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة العصر إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Asr prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.
1: أيها الإخوة المستمعون، نستمع الآن إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.

والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر.

0: فاطعه واسجد واقترب. صدق الله العظيم.
1: أيها الإخوة المستمعون، استمعتم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.
2: حان الآن موعد أذان المغرب. It's now time for مغرب أذان.
3: الله أكبر الله أكبر

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب

خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

2MFM إذاعة الجالية الإسلامية. تستمعون إلى إذاعة الجالية الإسلامية وأقدم لكم عرضا إخباريا لهذه الساعة.

تتجه الحكومة إلى تسريع وضع قواعد لمراكز البيانات بعد أن تراجع رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي عن تشدده في اشتراط الطاقة المتجددة حصراً، وقبل نهجاً أكثر مرونة لكوينزلاند والإقليم الشمالي. ويهدف التوافق إلى تجنب اختلاف القواعد بين الولايات وتسهيل الاستثمار في مراكز البيانات مع الحد من تأثيرها على الكهرباء والمياه والسكان. وترى الحكومة أن توسيع هذه المراكز يوفر فرصاً استثمارية كبيرة ويعزز حماية البيانات الأسترالية ويدعم قدرات البلاد فيما يعرف بالذكاء الاصطناعي والأمن السبراني، فيما تستكمل القواعد قبل طرح التشريعات الجديدة عام 2027 أمام البرلمان الفيدرالي الأسترالي. أوقفت الشرطة الفيدرالية الأسترالية شابين من أستراليا الغربية يشتبه في انتمائهما إلى شبكة جرائم سبرانية دولية استهدفت أكثر من 1000 شركة وجهة حكومية حول العالم. وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي إن أحد المتهمين وعمره 21 عاما يشتبه في قيادة المجموعة، وتتهم الشبكة بإدخال شفرات مضرة في تحديثات برمجية ما أتاح لها اختراق أنظمة وسرقة أكثر من 500,000 بيان دخول مع خسائر تقدر بمئات الملايين. ووجهت إلى الرجلين تهم تتعلق بحيازة بيانات واستخدامها وتعديلها دون تصريح، إلى جانب تلقي أموال يشتبه في ارتباطها بهذه الأنشطة، فيما لا تستبعد الشرطة توقيف مشتبه بهم آخرين مع استمرار التحقيق المشترك دولياً. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران تواجه أزمة اقتصادية كبيرة وإنها لا تدفع رواتب جنودها حاليا، مضيفا أن روسيا تصرفت بشكل جيد فيما يتعلق بمضيق هرمز وأن المضيق لا يزال مفتوحا. وفي سياق متصل بالتوتر الإقليمي، أعلنت القوات الحكومية اليمنية إسقاط مسيرة حوثية في البحر الأحمر وإحباط هجوم بحري بعد ضبط معدات إيرانية كانت في طريقها إلى الحوثيين، وأفادت بأن دورياتها اشتبكت مع زوارق حوثية وأجبرتها على الانسحاب، فيما تتواصل الهجمات على الملاحة في المنطقة. وأكدت المهمة البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي مواصلة حماية السفن التجارية في جنوب البحر الأحمر وسط تحذيرات من تصاعد التهديدات للملاحة الدولية في المنطقة. وفي الملف الفلسطيني، هدد وزير الحرب الإسرائيلي إسرائيل كاتس باستهداف المسؤولين عن إطلاق البالونات والطائرات الورقية من غزة وإجلاء سكان المناطق التي تنطلق منها. وقال جيش الاحتلال إن الطائرات الورقية التي فحصها لم تحمل مواد حارقة أو متفجرة، فيما نفت حماس تنظيم إطلاقها وقال

قالت إن أطفالا في مخيمات النازحين هم من يطلقونها. أعلنت السلطات الجزائرية مقتل 12 شخصا وإصابة 54 في حرائق اجتاحت شمال شرق البلاد، فيما تواصل فرق الإطفاء مكافحة 69 حريقا بعد إخماد 90 مع إجلاء عائلات من مناطق مهددة واستخدام طائرات ومروحيات للسيطرة على النيران المشتعلة. بالخبر الأخير، ضرب زلزال بلغت قوته 5.6 درجات على مقياس ريختر منطقة قبالة الساحل الشرقي لليابان على بعد نحو 212 كيلومتر شرق مدينة أوناجاوا، ولم ترد معلومات فورية عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال. خضر الكردي قدم هذا الموجز. أشكركم على طيب المتابعة. دمتم بحفظ الله ورعايته.

0: محمد صلى الله عليه وسلم على نهجه نحيا.
1: بنورك الزاكي نلنا أمانينا.
0: محمد upon his way we live صلى الله عليه وسلم.

0: أصحابنا الكرام، ورجعنا لكم بعد الفاصل، وفقرتنا الأخيرة هي فقرة الجائزة الكبرى. رح نختار رقم من الأرقام على التعيين، ورح نشوف من رح يكون ويانا على الخط. الظاهر ماكو نصيب. رح نرجع نتصل مرة ثانية برقم ثاني.
1: ألو؟
0: ألو، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: عرفت من وياك؟
1: نعم، الإذاعة.
0: الإذاعة، أهلا وسهلا بك. رح نسألك 3 أسئلة.
1: نعم.
0: وتجاوبنا على هاي الأسئلة رح تربح إن شاء الله معانا جائزة الكبرى.
1: إن شاء الله، بس يكون سهلة.
0: إن شاء الله سهلة. السؤال الأول يقول: شنو شعار المولد لهاي السنة؟
1: نعم، شعار مولد السنة محمد صلى الله عليه وسلم على نهجه نحيا
0: صلى الله عليه وسلم. السؤال الثاني: اذكر الزمان والمكان للاحتفال.
1: المكان حيكون ويتلام ليجر سنتر، 98 ميموريال افينيو، ليفربول.
0: والزمان؟
1: الزمان يوم ان شاء الله يوم الاحد 6 سبتمبر.
0: والسؤال الثالث يقول: كيف تضمن مكانك بالاحتفال؟
1: لضمان مكان الاحتفال يرجى الحجز المسبق على ICPA استراليا ان شاء الله. جميع المشاريع الخيريه.
0: واجابتك صحيحه، والف مبارك، وربحت معانا الجائزه الكبرى. احبابنا المستمعين، وخلصت رحلتنا وياكم، ونشوفكم ان شاء الله بالاحتفال. مولد مبارك، وكل عام وانتم بخير.
2: دويم ايفنت سبونسر.
3: تفضل يا جار، اشرب شاي، صب ودوقني.
2: روعة هالشاي، عدلي مزاجي وعطاني احساس بالنشاط والحيوية. شو هو هالشاي؟ من اي نوعية؟
3: هيدا شاي احمد، المشهور عالميا، من افخر انواع الشاي السيلاني، بنكهات ما الها تاني. شاي باللون الاحمر، بريكفستي، شاي بنكهة الهيل، وشاي اخضر.
2: شاي احمد، نص كيلو او اكياس.
3: الوكيل في استراليا، هشام كوفي، 8 ماريجولد ستريت، ريفزبي، 9750-7938.

0: إخوة النبي في الرضاع. إخوة النبي في الرضاع برنامج يعرفكم على أسماء وحوادث تزيد من مخزون الثقافة. مادة مهمة لمزيد من المعلومات حول السيرة النبوية العطرة. كيف حالك اليوم؟
1: بخير ولله الحمد. أنا أنتظرك بفارغ الصبر.
0: لما؟
1: كي تكمل لي موضوع إخوة النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة.
0: نعم نعم، كنا قد تكلمنا في الجلسة السابقة عن سيدنا حمزة بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم وأخيه من الرضاعة.
1: واليوم عن أي أخ سنتكلم؟
0: قبل أن نذكر إخوة النبي عليه السلام من أولاد حليمة السعدية، لابد أن نلقي الضوء ولو شيئا يسيرا على إخوة النبي عليه السلام من ثويبة. فقد ذكرنا أن سيدنا حمزة بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم قد رضع منها قبله، ثم بعد أن رضع منها النبي عليه السلام أرضعت أبا سلمة بن عبد الله بن عبد الأسد المخزومي رضي الله عنه.
1: وهل لديك معلومات عنه؟
2: لدي البعض منها. أبو سلمة واسمه عبد الله بن عبد الأسد بن هلال المخزومي من السابقين الأولين إلى الإسلام، أسلم بعد 10 أنفس، وكان أخ النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، وتزوج أم سلمة رضي الله عنها، وبعد موته تزوجها النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم، وكان ابن عمة النبي عليه السلام برة بنت عبد المطلب.
1: إذن له صلة قرابة بالنبي صلى الله عليه وسلم.
2: نعم، وهو مشهور بكنيته أكثر من اسمه، وكان من أوائل الذين هاجروا إلى الحبشة هو وزوجته أم سلمة، وهناك ولدت له زوجته ولده سلمة، ثم قدما مكة وهاجرا إلى المدينة المنورة فولدت له عمر ودرة وزينب. ولكن
1: ماذا؟ هل هناك شيء آخر؟
2: لهجرة أبي سلمة وزوجته قصة أود أن أذكرها لك لتكتمل عندك صورة شجاعة هذا الصحابي الجليل.
1: هاتها.
2: لما أجمع أبو سلمة على الخروج من مكة مهاجرا إلى المدينة، وضع زوجته أم سلمة على بعير وأمسك بزمامه ومضى، فرآهم رجال من بني المغيرة وهم إخوتها وأقرباؤها، فقاموا إليه وأخذوا زمام البعير من يده ومنعوه من إخراج أم سلمة معه، فرأت هذا الأمر قبيلة أبي سلمة وهم من بني عبد الأسد، فغضبوا لهذا الأمر وأتوا وأخذوا سلمة من بين يدي أمه وقالوا: لا نترك ابننا عندها إذا نزعتموها من صاحبنا. فتجاذب الطرفان سلمة حتى خلعوا يده، وانطلق به بنو عبد الأسد.
1: وأم سلمة؟
2: حبسها بنو المغيرة عندهم، أما أبو سلمة فقد انطلق حتى لحق بالمدينة المنورة، وفرق بينه وبين زوجته وولده، فكانت أم سلمة تخرج كل صباح تجلس على رابية تبكي فراق زوجها وولدها، حتى مضى أسبوع فمر رجل من بني عمها فرأى ما في وجهها، فذهب وقال لبني المغيرة: ألا ترحمون هذه المسكينة؟ فرقتم بينها وبين زوجها وولدها، فقالوا: الحقي بزوجك إن شئت. ورد عليها بنو عبد الأسد ولدها سلمة وأسرعت بالخروج كي لا يغيروا رأيهم.
1: وإلى أين توجهت؟
2: كانت وجهتها المدينة المنورة، وكانت وحيدة ومعها ولدها في حجرها على ناقتها، وفيما هي هائمة على وجهها ثابتة صابرة، إذ لقيت عثمان بن طلحة فسألها أين تقصد، فأخبرته أنها ذاهبة إلى المدينة حيث زوجها، فأخذ بزمام البعير وانطلق بها يقودها حيث تقول أم سلمة: فوالله ما صحبت رجلا من العرب أراه كان أكرم منه، إذا نزلنا ناحية أناخ بي الإبل. ثم تنحى إلى شجرة فاضطجع تحتها، فإذا دنا الرواح قام إلى بعيري قدمه، ثم استأخر عني وقال: اركبي. فإذا ركبت واستويت على بعيري أتى فأخذ من زمامه ومضى حتى وصل الركب إلى قباء حيث زوجها، فالتقت به بعد غياب طويل.
1: وكيف توفي أبو سلمة رضي الله عنه؟
2: شهد أبو سلمة رضي الله عنه بدرا وأحدا، وجرح بأحد ثم برئ جرحه وانتقض بعد مدة، ومات في جماد الآخرة سنة 40 للهجرة بالمدينة المنورة. ولما كان أبو سلمة على فراش موته قد رفع بصره فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل، وقد قبض أبو سلمة، فأغمض النبي عليه السلام له عينيه ثم قال: إن الروح إذا قبض تبعه البصر. فضج ناس من أهله فقال: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. ثم قال: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وأفسح له في قبره ونور له فيه.
1: ما شاء الله، لقد نال أبو سلمة رضي الله عنه من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم شيئا كثيرا.
2: وقد أخلف الله على أم سلمة خيرا من أبي سلمة، فقد تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد انتهاء عدتها رضي الله عنها.
1: كلامك جميل، لعلك تعبت، ما رأيك لو نكمل في الجلسة التالية؟
2: نعم، لم لا؟
0: إخوة النبي في الرضاعة. إخوة النبي في الرضاعة برنامج يعرفكم على أسماء وحوادث تزيد من مخزون الثقافة. مادة مهمة لمزيد من المعلومات حول السيرة النبوية العطرة.

0: إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة المغرب إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Maghrib prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

0: صدق الله العظيم.
1: حان الآن موعد أذان العشاء. It's now time for عشاء أذان.

0: وصلى الله على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم نور قلوبنا ونور دروبنا ونور قبورنا ونور حشرنا يا أرحم الراحمين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

في ذكرى المولد النبوي الشريف نقول: محمد صلى الله عليه وسلم على نهجه نحيا. In the commemoration of the blessed birth of Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم, we say, Muhammad, upon his way, we live.

0: أصحابنا الكرام، ورجعنا لكم بعد الفاصل، وفقرتنا الأخيرة هي فقرة الجائزة الكبرى. رح نختار رقم من الأرقام لا على التعيين، ورح نشوف من رح يكون ويانا على الخط. الظاهر ماكو نصيب. رح نرجع نتصل مرة ثانية برقم ثاني.
1: ألو؟
0: ألو، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: عرفت من وياك؟
1: نعم، الإذاعة.
0: الإذاعة، أهلا وسهلا بك. رح نسألك 3 أسئلة.
1: نعم.
0: وتجاوبنا على هاي الأسئلة رح تربح إن شاء الله معانا جائزة الكبرى.
1: إن شاء الله، بس يكون سهلة.
0: إن شاء الله سهلة. السؤال الأول يقول: شنو شعار المولد لهاي السنة؟
1: نعم، شعار مولد السنة محمد صلى الله عليه وسلم على نهجه نحيا
0: صلى الله عليه وسلم. السؤال الثاني: اذكر الزمان والمكان للاحتفال.
1: المكان حيكون ويتلام ليجر سنتر، 98 ميموريال افينيو، ليفربول.
0: والزمان؟
1: الزمان يوم ان شاء الله يوم الاحد 6 سبتمبر.
0: والسؤال الثالث يقول: كيف تضمن مكانك بالاحتفال؟
1: لضمان مكان الاحتفال يرجى الحجز المسبق على ICPA استراليا ان شاء الله. جميع المشاريع الخيريه.
0: واجابتك صحيحه، والف مبارك، وربحت معانا الجائزه الكبرى. احبابنا المستمعين، وخلصت رحلتنا وياكم، ونشوفكم ان شاء الله بالاحتفال. مولد مبارك، وكل عام وانتم بخير.

بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد، أول من يقرع باب الجنان وأول من يتلقاه الحور الحسان والولدان.

تحية طيبة مباركة ومعطرة بعبير المودة والوفاء والمحبة والإخاء أقدمها لكل من يستمع إلينا عبر الموجة 92.1 FM وأيضا عبر الموقع الإلكتروني 2mfm.org. تحية أيضا خاصة أوجهها لكل متابعينا عبر صفحة الفيسبوك على الموقع 2mfm Radio.

0: أتمنى أن تكثروا من الصلاة على النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وأنتم تستمعون إلى أحلى أناشيد من أحلى إذاعة.
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه.
0: اليوم سنحدثكم عن بزوغ النور الأحمدي وعن الجمال المحمدي.

ما أجمل الدنيا في ذكرى مولد محمد صلى الله عليه وسلم، فالكون على موعد مع الأنس الذي انتشر، والناس في موسم للخير والظفر. الحمد لله الذي جمعنا على حب خير البشر، وفخر ربيعة ومضر، من انشق له القمر وكلمه الحجر وسعى لخدمته الشجر.

هو محمد ومحمود، هو أحمد المنصور، هو عابد زاهد حامد شكور. من وقاره وهيبته كأنه جيش، ومعه وبرفقته يهنأ العيش. حفظه ربه من شر الجاهليين في غار صغير بخيوط عنكبوت.

إنه نبي كريم على الله، وله مكانة في قلوبنا تسمو يوماً بعد يوم، وتزداد حرارة كلما أطلت علينا هذه الذكرى حاملة العبق المحمدي وجالبة كبكبة من البشارات والنفحات النبوية.

0: سنة ساعية.
1: إنه عيد يعود مرة كل عام، نعم عيد المولد النبوي الشريف، موسم شكر الله أن بعث فينا هذا النبي الذي أخرجنا من الظلمات إلى النور، وهدانا الصراط المستقيم والسنة، وعلمنا طريق الجنة، فله علينا الفضل والمنة.

0: رسالتك رحمة، ظهورك النعمة، إطلالة ذكرى مولدك تعود بنا إلى 1400 من السنين وتبعث على الأنس والسكينة، فنستبشر الخير والطمأنينة في ذكرى مجيئك الميمون إلى الدنيا. نتقدم إلى أمة الإسلام بتهنئة سامية منسوجة بخيوط مباركة ومخطوطة بحروف نورانية.
1: خير الأمام محمد يا عزنا بمحمد.
0: إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى عظمة ذاته وبركة صفاته وحقية دعوته وسمو همته اجتمع له سابقون أولون، هم رجال الله معه يؤمنون به وينصرونه، يؤيدونه ويتبعونه. هو إمامهم وهم أتباعه، هو حبيبهم وهم أصحابه، هو قائدهم وهم جنوده.

0: محمد.
1: هو صاحب اللواء وهم تحت اللواء، ساروا على نهجه فوصلوا واقتفوا آثاره فأرضوا ربهم، أحبوه وعظموه فارتفعت أقدارهم، توهجت أنوارهم نجوما بهم يقتدى ومرشدين بهم يهتدى.
2: فاق الكواكب كم جلى عنا الغيب.
1: تعظيمك يا رسول الله من الدين، وإكرامك من التقوى، وتذكير المؤمنين بخصالك مالك وصفات جمالك ورفعة مقامك وعز سيرتك درس رشاد وعظة على منوال المتقين. يوم ولدت بزغ النور الأحمدي والجمال المحمدي، يوم ولادتك لم يكن كأي يوم، فقد ولدت بين الناس عظيما بل أعظم مخلوق، وصف بأنه عظيم ونبي رسول كريم، إنه محمد بن عبد الله، وعبد الله هو رجل من قريش، هو ابن آمنة، وآمنة امرأة كانت تأكل اللحم القديد، لكنهما ولدا سيد الناس وأشرفهم وأكرمهم على الله. ابن قريش العز العربي وابن هاشم ذي الأصل المضري، ولد اليتيم الذي أكرم اليتامى وحن على المساكين، ولد الرؤوف الرحيم الذي أحيا الموؤودات وحمى الحرمات ورفع الحيفة والظلمة بنور العدل الذي مزق الظلمات. الأرض تهتز لمولده طربا، ويغيض ماء وتنطفئ نار، وتتزلزل الأرض بالأكاسرة، وترتج له قلوب القياصرة، مولد لا كالموالد، ومولود أعظم من كل مخلوق. علم الأمة الحق الذي لا ينسخ، والشريعة الأمة، والكتاب المنيرة، وأرشدهم إلى المحجة البيضاء والصراط المستقيم. كل خير وصلنا فمنه نستقي، كل أجر كسبناه فقد دلنا عليه ومنه نستفيد، عرفنا الله بهداه وآمنا كما علم، ولله أسلمنا على منهاجه، ففرحنا بميلاده وسعدنا بإرشاده. ظهوره نعمة الله علينا، وبروزه أوصل نور الحقيقة إلينا.
3: ربي أمدنا بالهادي بالماحي أحلى أسيادي.
1: والأمة الإسلامية تجتمع منذ مئات السنين لإعلان السعادة في 12 من ربيع الأول من كل عام في كل بلاد الإسلام إلى يومنا هذا إلى ما شاء الله، شاكرين الله على ميلاد الرحمة، شاكرين الله على ميلاد إمام التقاة وشمس الوعاة وقائد الدعاة وسيد النبيين والمرسلين محمد بن عبد الله خير المخلوقين.

0: خير البشر.
1: في الثاني عشر يكثرون من المشروعات والمباحات ومن الصدقات وإظهار الفرح بالانتماء إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم. في كل الأرض حيث كان إسلام ومسلمون يكثرون من الخير الذي يفعلونه في كل يوم من غير نكير، فالأمة في كل يوم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الأمة كل يوم من يحدث عن فضائله وصفاته وجميل خصاله، في كل يوم في الأمة من يتصدق حباً برسول الله صلى الله عليه وسلم.

تحتاج الأمة إلى القدوة في هذه الأيام؟ ألا نحتاج أن نذكر كبارنا وصغارنا أي قائد هو قائد هذه الأمة؟ أوليس من المعيب أن ينشغل أناس في نهي المحتفين بولادة خير الناس بدل أن ينشغلوا في زجر الناس عن حرام ومعاص ولهو وشبهات؟

ما العيب إن أحببنا نبينا حتى شكرنا ربنا بقراءة القرآن والصدقة بإطعام الطعام حبا بنبينا على إنعام الله علينا بإشراق أنوار النبوة وطلوع شمس الرسالة؟ لا عيب في ذلك.

مليار وزيادات يحتفون ويفرحون وبحب النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم يتغنون. الأمة بأسرها، علماؤها وعامتها، فقيرها وغنيها، الرجل والمرأة، الطفل والشيخ والكهل، كل قلب فيه إسلام وإيمان يتحرك بالحب والتعظيم إن قيل له هذا أوان ذكرى مولد النبي الكريم.

الحمد لله أننا في ركب المحبين، الحمد لله أننا في ركب العاشقين المشتاقين، الشاكرين ربهم على ميلاد سيد المرسلين صلوات الله عليه وسلامه. وقد مدح الله عز وجل الذين عزروا النبي صلى الله عليه وسلم، أي عظموه. الحمد لله أننا أتباع يحبون القائد، مريدون يحبون المرشد، ومسلمون مؤمنون يفهمون قول الله عز وجل وبه يعملون. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. فالاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم ومدحه والثناء عليه قربة إلى الله عز وجل.

أدعو الله عز وجل أن يمدنا بنفحات محمدية لي ولكم. وسلاما يا رسول الله.

0: Dan Gilang Gemilang, konsert Maulidur Rasul berbilang budaya, berbagai persembahan hebat sebagai tanda cinta kepada junjungan mulia akan dapat disaksikan pada hari Ahad 6 hari bulan September 2026 bertempat di Whitlam Leisure Centre, 90A Memorial Avenue, Liverpool. Pintu dibuka bermula dari jam 3 petang.
1: أتويم FM sponsor. الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
2: أتويم FM sponsor.
3: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bryngelly, or call 1-300-998-234 to learn more.
2: أتويم FM sponsor.
4: التمر معروف بالفوائد الغذائية والصحية للجسم. شركة هشام كوفي بتقدم أجود أنواع التمور من المجدول الفلسطيني الأصلي من أريحة للتمور السعودية بأنواعها المختلفة، بالإضافة لعجوة المدينة يلي وردت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. الموزعون في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت، ريفزبي، تليفون 9750-7938.
5: مدارس الأمانة لكل من يحرص على مستقبل أبنائه في الدين والدنيا. مدارس الأمانة أثبتت تفوقها في كافة العلوم وفي تعليم الدين والقرآن. مدارس الأمانة الحاصلة على جائزة الامتياز الوطني في التدريس. مدارس الأمانة، علم دين وأمانة. الأمانة ليفربول 9822-8022. الأمانة بانكستاون 9708-1220.
6: اہل دل گیت یہ گاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، آنکھ رہ رہ کے اٹھاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، چاند تاروں میں نصیر آج بڑی ہلچل ہے، یہی آثار بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں۔ احباب ذوالوقار، 6 ستمبر بروز اتوار، دن 3 بجے، ویتلم سینٹر لیورپول میں۔ ہر سال کی طرح اس مرتبہ بھی مسلم ریڈیو سٹیشن کے زیر اہتمام عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انعقاد ہوگا، جس میں مختلف ممالک کے لوگ اپنے اپنے انداز میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کریں گے۔ آپ احباب سے گزارش ہے، خود آئیں اور اپنی فیملیز کو ساتھ لے کے آئیں، اور دعا ہے کہ ہماری آئندہ آنے والی نسلیں بھی اسی طرح سرکار کی آمد کا جشن مناتی رہیں۔ شکریہ۔
7: Assalamu alaikum hurmatli qarindoshlar. Sizlarni va aziz oila a'zolaringizni suyumli payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomning muborak tug'ilgan kun xotirlash munosabati bilan o'tkazilgan Avstraliya ko'p madaniyatlik mavlid paleti 2026 yilga samimiylik bilan taklif qilamiz. Bu muborak palet 2026 yili 6 sentabr yakshanba kuni o'tkazildi. Zal ishiklari tushdan keyin soat 3 da ochildi. Faoliyat rasmiy holda tushdan keyin soat 4 da boshlandi. Faoliyat o'rni Whitlam Leisure Centre, 90A Memorial Avenue, Liverpool. Sizlarning qimmatli qatnashishinglar biz uchun zo'r sharaf. Shundaqla oila tavobidinglar va do'st birodarlaringlarningmi bu muborak yig'ilishga taklif qilishinglarni samimiy umid qilamiz. Qatnashadigan qarindoshlarimizning oldin tizimlatishini so'raymiz. Tizimlatish uchun taklifnomada ko'rsatilgan ulanish orqali amalga oshirildi. Alloh taolo hammamizni bu muborak yig'ilishda jam bo'lishga nisib qilsin. əməllərimizni qəbul eyləb, ümmət arasındakı mihri muhabbət və itibaqlıqını teximin müstəqqəm qısın. Amin. Mövlid mübarək.

أسعدنا البلبل إذ غرد في مولد هادينا أحمد ولسان الحال لقد ردد نور الدنيا هدي محمد.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. وبعد، فأن الاحتفال بالمولد متضمن لمعنى الشكر، فنحن نشكر الله عز وجل على نعمة نزول محمد، ونشكر الله عز وجل على نعمة أن جعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ونحن نفرح بمحمد، ونحن نذكر النعم التي أنعم الله بها علينا، ومحمد هو سببها، هو سبب ما نحن به من خير، وهو الذي قال: المرء مع من أحب يوم القيامة. فيا سعدكم يا عشاق محمد، ويا أحباب محمد، ويا أنصار محمد، ويا أتباع محمد، يا سعدكم ويا هناكم ويا بشراكم بحبكم لمحمد، بفرحكم بمحمد. فهو الذي قال: المرء مع من أحب يوم القيامة. فما أعظمها من بشرى أن تكونوا مع رسول الله، ما أعظمها من فرحة أن تكونوا في الآخرة تحت لواء محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما هؤلاء الذين يكفرون الأمة ويستبيحون دماء المسلمين ويكفرونهم لأنهم يحتفلون بالمولد ويتبركون ويتوسلون بالأنبياء والأولياء والصالحين، فيا تعسهم. هؤلاء الذين يكفرون الأمة، يا تعسهم وأسفه بهم، يا خيبتهم يوم يكونون في القيامة خلف إبليس. والله يقول في سورة إبراهيم: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. الشيطان يتبرأ منهم، هم في الدنيا اتبعوا الشيطان فكفروا المسلمين، كفروا الصحابة، كفروا المحتفلين بالمولد، كفروا المتوسلين والمتبركين. فيا تعسهم، يا خسارتهم، هم يكونون مع إبليس وهو يتبرأ منهم. وأنتم يا أحباب محمد، هو الذي قال: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، وهو الذي قال: من رآني في المنام فسوف يراني في اليقظة. فيا فرحتكم يا أهل الإسلام، ويا سعدكم يا أحباب محمد، بفرحكم بمحمد وباحتفالكم بمولد محمد صلى الله عليه وسلم. فأبغضوا الشيطان وأطيعوا الرحمن، وأظهروا الفرحة والبهجة والسرور بالاحتفال بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم. لذلك يا إخواني، أثبتوا على حب محمد وعلى عقيدة محمد وعلى ما جاءنا به من التوحيد والتنزيه. فهو الذي علمنا أن الله موجود بلا مكان، هو الذي علمنا أن الله الذي خلقنا لا يشبهنا بوجه من الوجوه، هو الذي علمنا أن الله لا يسكن السماء وأن الله لا يجلس على العرش، هو الذي علمنا أن الله ليس ضوءا وليس ظلاما وليس روحا، وأن الله منزه عن الكمية وعن الحجمية وعن المساحة وعن المسافة، وأن الله تعالى أزلي أبدي وصفاته أزلية أبدية. فالله تعالى صفاته لا تتغير، لأن الذي تتغير صفاته حادث مخلوق يحتاج إلى من يغيره.
الذي تتغير صفاته ضعيف له بداية وتجوز عليه من حيث العقل النهاية، فتمسكوا بعقيدة محمد واثبتوا عليها، فهو وكل الأنبياء جاءوا بالإسلام، وهو وكل الأنبياء علموا الإسلام وأمروا بالإسلام ودعوا إلى الإسلام وحذروا من الشرك والكفر والضلال. هو وكل الأنبياء قالوا للناس اتبعوا الإسلام، الدين الحق السماوية الصحيح المقبول الكريم العظيم المقدس وهو الإسلام. ماذا قال الله في القرآن؟ ورضيت لكم الإسلام دينا. وماذا قال ربنا في القرآن؟ إن الدين عند الله الإسلام. وقال ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال وما أوتي النبيون. هذه الآية دليل كاف على أن الأنبياء جميعا جاءوا بالإسلام، كل الأنبياء جاءوا بالإسلام، فلا يوجد نبي من الأنبياء كان على الشرك، لا يوجد نبي عبد صنما أو شجرا أو حجرا، لا يوجد في الأنبياء من كان على غير الإسلام، لا يوجد من الأنبياء من فعل السفالات أو السفاهات، لا يوجد من الأنبياء من عمل خسة أو دناءة، فالأنبياء هم أطهر خلق الله، والأنبياء هم أعلى العالمين رتبة. ثبتنا الله وإياكم على الإسلام، وختم لنا على كامل الإيمان بجاه نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.

0: أحبابنا المستمعين، نبقى الآن مع محاضرة دينية لفضيلة الشيخ بلال حميصي حفظه الله تعالى.
1: الحمد لله ثم الحمد لله، الحمد لله الذي لا معبود بحق سواه، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسوله ومجتباه العالي القدر العظيم الجاه، وعلى آله وصحبه ومواله. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم تقبل منا صالح العمل، واغفر لنا يا رحمن، وتوفنا على كمال الإيمان، وأدخلنا الجنة بسلام. لازلنا نقرأ معكم في كتاب الروائح الزكية في مولد خير البرية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قبل أن نتابع بقراءة الكتاب، أتينا بكتاب اسمه حسن المقصد في عمل المولد للحافظ السيوطي رحمه الله تعالى، مرت على وفاته مئات السنوات. هذا الكتاب هي في الحقيقة رسالة ألفها الحافظ السيوطي رحمه الله تعالى في بيان جواز الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. وفي بداية هذا الكتاب يقول الحافظ السيوطي رحمه الله: فقد وقع السؤال عن عمل المولد النبوي في شهر ربيع الأول، ما حكمه من حيث الشرع؟ هل هو محمود أو مذموم؟ وهل يثاب فاعله أم لا؟ يقول الحافظ السيوطي: والجواب عندي أن أصل عمل المولد الذي هو اجتماع الناس وقراءة ما تيسر من القرآن ورواية الأخبار الواردة في مبدأ أمر النبي صلى الله عليه وسلم وما وقع في مولده من الآيات، ثم يمد لهم سماط يأكلونه وينصرفون من غير زيادة على ذلك من البدع الحسنة التي يثاب عليها صاحبها لما فيه من تعظيم قدر النبي صلى الله عليه وسلم وإظهار الفرح والاستبشار بمولده الشريف عليه الصلاة والسلام. هكذا بحذافيره قرأنا لكم ما ذكره الحافظ السيوطي في هذه الرسالة التي أسماها حسن المقصد في عمل المولد. وهذا واحد من العلماء الذين أجازوا الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. وذكرنا لكم في الدرس الماضي عن الحافظ ابن دحية الذي جاء من بلاد المغرب، وصل إلى العراق إلى الملك المظفر، وهناك ألف رسالة في المولد. هذه الرسالة أسماها التنوير في مولد البشير النذير، وقرأ هذه الرسالة على الملك المظفر فأجازه عليها بألف دينار، مبلغ كبير من المال، وذلك تشجيعا له وتشجيعا للعلماء على أن ينحو هذا النحو. الآن نكمل معكم إن شاء الله تعالى في قراءة كتاب الروائح الزكية، ووصلنا معكم إلى فصل في ذكر ما شرف الله به نبيه صلى الله عليه وسلم من الآيات. قال: فصل في ذكر ما شرف الله به نبيه صلى الله عليه وسلم من الآيات. شرف الله عز وجل نبيه المصطفى بآيات كثيرة، فمنها ما يدل على مكارم أخلاقه وشرف حاله، وهو قوله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. وهذه الآية في سورة القلم. ولما سئلت السيدة عائشة رضي الله عنها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم عن خلق رسول الله، قالت: كان خلقه القرآن، أي كل خصلة خير كانت في القرآن هي من خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنها ما أبان سبحانه وتعالى به علو شرف نسبه وعظيم قدره بقوله عز وجل: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وهذه الآية في أواخر سورة التوبة. ومعنى عنتم أي يعز عليه مشقتكم، والعنت هو المشقة. وقد وصف الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم عليه الصلاة والسلام. ومنها ما كشف عن ثنائه تعالى عليه في كتبه المنزلة على أنبيائه، وهو قوله عز وجل: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وهذه الآية في سورة الفتح. وذكر الله تعالى بأن وصف النبي صلى الله عليه وسلم ووصف صحابته هو منصوص عليه في الإنجيل ومنصوص عليه في التوراة. هذا الإنجيل الذي نزل، الكتاب السماوي الذي نزل على سيدنا عيسى المسيح عليه السلام باللغة السريانية، فيه ذكر النبي عليه الصلاة والسلام وذكر صحابته الكرام. وكذلك في التوراة، هذا الكتاب المنزل على نبي الله موسى عليه السلام، وهو باللغة العبرانية أو العبرية. كذلك ورد وصف النبي عليه الصلاة والسلام في التوراة الأصلية المنزلة على نبي الله موسى عليه السلام. وذكرهم الله تعالى بأنهم كزرع، والمقصود بذلك النبي صلى الله عليه وسلم الذي بدأ بالدعوة وحيدة، ثم جمع الله تعالى عليه القلوب فالتفت عليه القلوب، وصار الناس يدخلون في دين الله الواحد تلو الآخر. قوله تعالى: كزرع أخرج شطأه. عادة لما أنت تزرع تكون هذه النبتة وحيدة صغيرة، ثم تنمو، ثم تتفرع، ثم تبدو فيها الثمار، وهكذا مثل النبي صلى الله عليه وسلم لما بدأ بالدعوة بدأ وحيدا عليه الصلاة والسلام، ثم جمع الله تعالى عليه القلوب، ووصفه الله تعالى في القرآن ووصف صحابته كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه. السوق جمع ساق، النبتة لها ساق، الشجرة لها ساق. النبتة في بداية الأمر يكون ساقها غير متماسك، يكون بعضه طري، لما تنمو هذا الساق يكبر ويقسو. وهكذا الناس دخلوا في دين الله تبارك وتعالى الواحد تلو الآخر، حتى صاروا يدخلون أفواجا أفواجا في دين الله تبارك وتعالى. ومنها ما أوضح سبحانه أنه مقدم على النبيين، وذلك في قوله عز وجل: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. والإصر هو العهد. ومنها ما يدل على وجوب احترامه وتوقيره وإجلاله، كقوله تعالى: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم، والله غفور رحيم. هؤلاء قوم من بني تميم جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان في الحجرة، كان بيت النبي عليه الصلاة والسلام مجاورا للمسجد، وكانت هناك حجرات، وكل حجرة كان فيها واحدة من أمهات المؤمنين رضوان الله عليهن. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقيل في وقت الظهيرة، في وقت القيلولة. ثم جاء هؤلاء وهم من جفاة بني تميم، صاروا ينادون، وقفوا خارج الحجرة وصاروا ينادون: يا محمد يا محمد، وهو نائم صلى الله عليه وسلم. فالله تعالى ذكر هؤلاء في كتابه العزيز بقوله: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. الله تعالى ذمهم في كتابه العزيز بسبب ما فعلوا، وهؤلاء من جفاة بني تميم. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم، لو صبروا على خروج النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، أي لما يحيي به قلوبكم. والمعنى: استجيبوا للطاعة وما تضمنه القرآن من أوامر ونواهي، استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وقوله تعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. ومنها ما يدل على دوام تعظيمه بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، وهو أنه تعالى جعل أزواجه الكريمات أمهات المؤمنين. قال تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. زوجات النبي يقال لهن أمهات المؤمنين، حرم الله عليهن زواج أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لذلك هن يقال لهن أمهات المؤمنين. لا يحل لواحدة منهن أن تتزوج أحدا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما مات رسولنا عليه الصلاة والسلام كان عنده 9 نساء، إنما هو تزوج بأكثر من ذلك، وهذا خاص به عليه الصلاة والسلام، حيث إن الله تعالى أباح له أن يجمع بين أكثر من 4 حرائر في وقت واحد. أما سائر المؤمنين من هذه الأمة، لا يحل لواحد من المؤمنين أن يجمع بين أكثر من 4 حرائر في وقت واحد، إنما إن طلق واحدة يحل له أن يتزوج بدلها، إن ماتت واحدة يحل له أن يتزوج بدلها، أما أن يجمع بين أكثر من 4 في وقت واحد هذا لا يجوز. رسولنا عليه الصلاة والسلام الله تعالى أباح له أن يجمع بين أكثر من 4 في وقت واحد. وأول واحدة تزوجها عليه الصلاة والسلام هي خديجة رضي الله عنها، وهي أم أولاده إلا إبراهيم. باقي النسوة التي تزوج بهن عليه الصلاة والسلام لم يلدن له، أما إبراهيم ابنه عليه الصلاة والسلام فهو من ماريا، ماريا القبطية التي كانت أمة مملوكة لرسول الله ولم تكن زوجة. فهؤلاء أمهات المؤمنين زوجات النبي عليه الصلاة والسلام لهن أحكام خاصة، من ذلك لا يجوز لواحدة منهن أن تتزوج أحدا بعد رسول الله. قال الله تعالى: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء. لهن أحكام خاصة في حال الحياة، كان يجب عليهن لبس الجلباب وتغطية الوجه، وهذا شيء خاص بهن، ومن ذلك بأنه لا يجوز لهن أن يكشفن أمام الرجل الأعمى. مرة دخل عليه الصلاة والسلام على 2 من زوجاته وكان هناك رجل أعمى، فقال لهن عليه الصلاة والسلام: احتجبن منه. فقالتا: هو أعمى يا رسول الله لا يرى. فقال: أفعميوان أنتما؟ احتجبا منه. قال ابن حجر: هذا شيء خاص بنساء النبي عليه الصلاة والسلام. أما سائر المؤمنات يجوز لهن الكشف أمام الرجل الأعمى لأنه لا يرى. واحدة من الصحابيات لما مات زوجها وهي أسماء، قال لها عليه الصلاة والسلام: اعتدي عند ابن أم مكتوم، فإنه رجل أعمى، تضعين أي ترفعين ثيابك عنده. يعني أجاز لها أن ترفع ثوبها أمامه لأنه لا يرى، وهذا هو ابن أم مكتوم الذي ذكر في القرآن الكريم بقوله تعالى: عبس وتولى أن جاءه الأعمى. هذا هو الأعمى، عبد الله ابن أم مكتوم. وبعد نزول هذه الآية كان كلما أتى هذا الرجل الأعمى كان النبي صلى الله عليه وسلم يبسط له رداءه، وكان يقول: مرحبا بمن عاتبني فيه ربي صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى: ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا. ومنها أنه تعالى أقسم بحياته، أي بحياة نبيه، فقال عز وجل: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. قال: فصل في ذكر نسبه الشريف صلى الله عليه وسلم. هو محمد ابن عبد الله، ووالده عليه الصلاة والسلام مات شابا، كان عمره 18 سنة لما مات، وكان مسلما مؤمنا. عبد الله والد الرسول صلى الله عليه وسلم، أبو حنيفة رحمه الله يقول: والد الرسول ما ماتا كافرين. والد الرسول يعني عبد الله وآمنة ما ماتا كافرين، يعني ماتا على الإيمان. لكن للأسف بعض النساخ حرفوا ما قاله الإمام أبو حنيفة رحمه الله، فحذفوا كلمة ما فصارت والد الرسول ماتا كافرين، فهو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب، جده اسمه عبد المطلب. هو عبد المطلب، المطلب ليس من أسماء الله، إنما سمي بعبد المطلب وهو شيبة الحمد، اسمه الأصلي لعبد المطلب شيبة الحمد، سمي بعبد المطلب. كان يوجد رجل اسمه المطلب راكب على الدابة، أركب خلفه شيبة الحمد جد النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رأوه الناس قالوا: من هذا الذي خلفك على البعير؟ فقال: عبدي. فسمي بعبد المطلب، يعني خادم المطلب. قال: هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف، كذلك مناف ليس من أسماء الله، بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان أبو القاسم سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. وجده الأعلى عدنان من سلالة إسماعيل نبي الله، وهو الذبيح على الصحيح، ابن نبي الله إبراهيم خليل الرحمن صلى الله على سيدنا محمد وعلى جميع إخوانه الأنبياء والمرسلين. سيدنا إسماعيل تربى في الحجاز عند قبيلة من قبائل العرب يقال لها جرهم، تعلم عندهم اللغة العربية وتزوج واحدة منهم، إليه ينسب عرب الحجاز. هنا المؤلف يقول: وهو الذبيح على الصحيح، يعني بعض العلماء قالوا الذبيح هو إسحاق عليه السلام ابن نبي الله إبراهيم، إنما المشهور بأن الذبيح هو من؟ سيدنا إسماعيل. فهو صلى الله عليه وسلم صاحب هذا النسب الشريف، نخبة بني هاشم وعظيمها. روى الإمام مسلم وغيره عن واثلة بن الأسقع أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم فرع من قريش، واصطفاني من بني هاشم عليه الصلاة والسلام. وروى الترمذي بإسناده عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل. سيدنا إبراهيم كان له اثنان من الولد، إسحاق وإسماعيل. إسماعيل أمه هاجر، وأما إسحاق فأمه سارة. إذن الحديث: إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل، واصطفى من ولد إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. قال أبو عيسى أي الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. فهو صلى الله عليه وسلم خيار من خيار، كما دلت عليه النقول والآثار. فصل في حمل آمنة برسول الله صلى الله عليه وسلم. تزوج أبوه عبد الله من سيدة نساء بني زهرة، وهي آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب، فحملت بسيد الخلائق والأمم، وتفضل الله بإبرازه صلى الله عليه وسلم إلى الوجود نعمة على سائر العرب والعجم. وكان حمله الشريف أول تباشير الأنوار لأهل البادية والحضر. روى ابن سعد عن عمة يزيد بن عبد الله بن وهب بن زمعة أنها قالت: كنا نسمع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حملت به آمنة بنت وهب كانت تقول: ما شعرت أني حملت به، ولا وجدت له ثقلة كما تجد النساء، إلا أني قد أنكرت رفع حيضتي، وربما كانت ترفعني وتعود، وأتاني آت وأنا بين النائم واليقظان، فقال: هل شعرت أنك حملت؟ فكأني أقول، هذا قول آمنة، ما أدري. فقال: إنك قد حملت بسيد هذه الأمة ونبيها، وذلك يوم الاثنين. فقالت: فكان ذلك مما يقن عندي الحمل، ثم أمهلني حتى إذا دنا ولادتي أتاني ذلك الآتي فقال: قولي أعيذه بالواحد الصمد من شر كل حاسد. قالت: فكنت أقول ذلك. وروي أيضا عن محمد بن عمر الأسلمي أنه قال: لم تلد آمنة بنت وهب ولا عبد الله ابن عبد المطلب غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصل في ذكر مولده الشريف. روى أحمد والبيهقي وغيرهما عن العرباض بن سارية صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إني عبد الله وخاتم النبيين، لا نبي بعده. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وإن آدم لمنجدل في طينته، وسأخبركم عن ذلك دعوة أبي إبراهيم، وبشارة عيسى بي، ورؤيا أمي التي رأت، وكذلك أمهات النبيين يرين، وأن أم رسول الله صلى الله عليه وسلم رأت حين وضعته نورا أضاءت له قصور الشام. وفي ذلك دلالة على كرامة آمنة عند الله تعالى. هي كانت في مكة لما كانت تلد رسول الله، كشف الله تعالى عن بصرها فرأت قصور الشام في بصرة، وفي رواية رأت أعناق الإبل هناك، دلالة على كرامتها عند الله، وكانت ولية رضي الله عنها. قال الحافظ البيهقي عقبه قوله صلى الله عليه وسلم: إني عبد الله وخاتم النبيين وإن آدم لمنجدل في طينته، يريد به أنه كان كذلك في قضاء الله وتقديره قبل أن يكون أبو البشر وأول الأنبياء صلوات الله عليهم، انتهى. سيدنا آدم عليه السلام هو أول بشر خلقه الله تعالى، وأول الأنبياء والمرسلين. لما أكل من الشجرة، شجرة لم يذكر لنا عن صفتها في القرآن ولا في الحديث، شاء الله تعالى أن يأكل سيدنا آدم منها بعدما نهي عن الأكل منها. الله تعالى نهى نبيه آدم عن الأكل من هذه الشجرة، لكن مشيئة الله نافذة. الله تعالى شاء في الأزل أن يأكل سيدنا آدم من هذه الشجرة، أكل منها. كان هذا معصية صغيرة ليس فيها خسة ولا دناءة، وتاب منها سيدنا آدم فورا. قال الله تعالى: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. وقال سبحانه: وعصى آدم ربه فغوى. عصى الله تعالى عندما أكل من الشجرة، لكن هذه المعصية ما كانت كبيرة، ما كانت صغيرة، فيها خسة ودناءة، وهذا يجوز على الأنبياء، لكن يتوبون فورا قبل أن يقتدي بهم فيها غيرهم. فسيدنا آدم تاب إلى الله تعالى، ولما تاب إلى الله كما ذكر في بعض الأحاديث دعا الله تعالى متوسلا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، قال: يا رب أسألك

يخلق آدم. هذا معنى الحديث: كنت نبيا وآدم بين الروح والجسد. وسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بشر، ولد من أبوين، مع أن آدم كذلك هو بشر لكن لم يولد من أبوين، خلقه الله تعالى من غير أم وأب. وخلق الله تعالى عيسى من أم بلا أب، وخلق محمد صلى الله عليه وسلم من أم وأب. وروى أحمد والبيهقي والطيالسي بإسنادهم عن أبي أمامة أنه قال: قيل يا رسول الله ما كان بدء أمرك؟ قال: دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى بن مريم، ورأت أمي أنه خرج منها نور أضاءت منه قصور الشام. وروى ابن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأت أمي حين وضعتني سطع منها نور أضاءت له قصور بصرى. ويروى أنه صلى الله عليه وسلم حين وضعته آمنة وقع جاثيا على ركبتيه رافعا رأسه إلى السماء، وخرج معه نور أضاءت له قصور الشام، حتى رأت أمه أعناق الإبل ببصرى. أما قوله عليه الصلاة والسلام دعوة أبي إبراهيم، فهو أن إبراهيم عليه السلام لما بنى البيت دعا ربه فقال، هذا في القرآن الكريم: رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. ثم قال: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. فاستجاب الله تعالى دعاءه في نبينا صلى الله عليه وسلم، وجعله الذي سأله إبراهيم عليه السلام. إذن هذه الآية واضحة وصريحة: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم. أفضل الأنبياء والمرسلين من؟ سيدنا محمد بلا شك. بعده بالفضل يأتي سيدنا إبراهيم عليه السلام. الرسول صلى الله عليه وسلم مدحه في الحديث، قال: فهو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم. كان عليه الصلاة والسلام يتكلم عن سيدنا يوسف، فهو الكريم أي يوسف عليه السلام ابن الكريم. من والده؟ يعقوب. ابن الكريم يعقوب ابن من؟ ابن إسحاق. ابن الكريم إسحاق ابن من؟ إبراهيم. وأما قوله عليه الصلاة والسلام وبشرى عيسى بن مريم، فهو أن سيدنا عيسى عليه السلام بشر قومه بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، كما أخبر القرآن الكريم حكاية عن عيسى عليه السلام: وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. وأحمد من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، فهو محمد وأحمد. والمقصود أن ليلة مولد الرسول صلى الله عليه وسلم ليلة شريفة عظيمة مباركة، ظاهرة الأنوار جليلة المقدار، أبرز الله تعالى فيها سيدنا محمد إلى الوجود. فولدته آمنة في هذه الليلة الشريفة من نكاح لا من سفاح، فظهر له من الفضل والخير والبركة ما بهر العقول والأبصار، كما شهدت بذلك الأحاديث والأخبار. فصل فيما ظهر من الآيات لمولده صلى الله عليه وسلم.

0: ظهرت لمولد النبي صلى الله عليه وسلم آيات كثيرة، منها ما رواه البيهقي وابن عساكر وغيرهما بإسنادهم إلى هانئ المخزومي أنه قال: لما كانت الليلة التي ولد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتجس إيوان كسرى وسقط منه 14 شرفة وخمدت نار الفرس ولم تخمد قبل ذلك بألف عام وغاضت بحيرة ساوة. وفي سقوط 14 شرفة، شرفة مثل البلكون يعني، إشارة إلى أنه لم يبق من ملوك الفرس إلا 14 ملكة، وكان آخرهم في خلافة عثمان رضي الله عنه. وأما نار فارس التي كانوا يعبدونها من دون الله، كانوا عبدة النار، والتي كانت توقد وتضرم ليلا ونهارا فانطفأت، لما ولد صلى الله عليه وسلم انطفأت. وأما بحيرة ساوة التي كانت تسير فيها السفن فقد جف ماؤها. كمان هيدي في بلاد فارس، بحيرة عظيمة كانت السفن تمشي فيها جف ماؤها. ومن الآيات التي ظهرت لمولده صلى الله عليه وسلم أن الشياطين رميت وقذفت بالشهب من السماء وحجب عنها خبر السماء كما ذكر بعض العلماء، لكن المشهور والمحفوظ أن قذف الشياطين بالشهب عند مبعثه صلى الله عليه وسلم. ومنها أن إبليس حجب عن خبر السماء فصاح ورن رنة عظيمة كما رن حين لعن وحين أخرج من الجنة وحين ولد النبي صلى الله عليه وسلم وحين نزلت الفاتحة. ذكر ذلك الحافظ العراقي في المورد الهني عن بقي بن مخلد. ومنها ما سمع من أجواف الأصنام ومن أصوات الهواتف بالبشارة بظهور الحق في وقت الزوال. فصل في بيان زمان مولده صلى الله عليه وسلم ومكانه. اختلف في عام ولادته صلى الله عليه وسلم، والأكثر أنه عام الفيل. قال ابن عبد البر: ولد بعد قدوم الفيل بشهر، وقيل بأربعين يوما، وقيل بخمسين يوما. أبرهة الأشرم هو الذي أراد هدم الكعبة، جهز جيشا جرارا لغزو الكعبة وهدمها، وكان من جملة الجيش فيل يقال له محمود، كانوا يستعملون الفيلة في الحرب. فلما وجهوا الفيل لهدم الكعبة وقف، ويقال بأنه كان هناك شخص همس في أذن الفيل قال: هذا هو البيت، بيت الله الحرام. فلما سمع الفيل ذلك توقف عن المشي والسير إلى الكعبة، وجهوه نحو العراق فقام يهرول، وجهوه نحو الشام فقام يهرول، أما إلى الكعبة فيقف. حاولوا دفعه وضربه ليمشي إلى الأمام، والفيل لا يتزحزح عن مكانه، إلى أن أهلك الله تعالى أبرهة الأشرم ومن معه. أرسل الله تعالى عليهم طيرا أبابيل حتى أهلكهم الله تعالى. في هذا العام ولد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، إن سمي هذا العام بعام الفيل. وروى البيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ولد النبي صلى الله عليه وسلم عام الفيل. أما يوم مولده فهو شهر ربيع الأول، وأما يوم مولده من الشهر فالمعتمد أنه كان لثنتي عشرة ليلة خلت من الشهر المذكور. أما يوم مولده فهو يوم الاثنين بلا خلاف، فقد روى مسلم عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الاثنين فقال: ذاك يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه. لما سئل عليه الصلاة والسلام عن حكم صيام يوم الاثنين فقال ذاك يوم ولدت فيه، إشارة إلى عظيم فضل هذا اليوم. وأما مكان مولده فالصحيح المحفوظ أنه كان بمكة المشرفة، والأكثر أنه كان في المحل المشهور بسوق الليل، وقد جعلته أم هارون الرشيد مسجدا، ذكر ذلك الحافظ العراقي وغيره. وقال الأزرقي إنه ذلك البيت لا اختلاف فيه عند أهل مكة، انتهى. ويعرف المكان اليوم بمحلة المولد. اليوم لا يزال هذا المكان قائما، هو الآن حول إلى مكتبة. اللهم ارحمنا واغفر لنا وتوفنا وأنت راض عنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، وارزقنا رؤية النبي صلى الله عليه وسلم على صورته الأصلية في المنام وعند الممات، إنك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا تقبل منا واقبلنا بسر الفاتحة.
1: أعزائي المستمعين، استمعنا وإياكم إلى محاضرة دينية لفضيلة الشيخ بلال حميصي حفظه الله.
2: في أجواء إيمانية مفعمة بالمحبة والفرح، واستحضارا لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وما حملته من قيم الرحمة والأخلاق، يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية تحت رعاية دار الفتوى في أستراليا دعوتكم للمشاركة في المهرجان المتعدد الثقافات للعام 2026، إحياءً لذكرى مولد الرحمة المهداة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك يوم الأحد في 6 من شهر سبتمبر أيلول. تفتح الأبواب عند 3:00 مساءً، ويبدأ البرنامج عند 4:00 على العنوان 90A Memorial Avenue ليفربول. يتضمن البرنامج تلاوة عطرة من القرآن الكريم، كلمات إيمانية في سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، مدائح نبوية، وعروضا متعددة الثقافات، فقرة مخصصة للأطفال، والتبرك بالأثر النبوي الشريف. يرجى تأكيد الحضور عبر مسح رمز QR الموجود على بطاقة الدعوة أو من خلال الرابط mawlidconcert.org.au. نجتمع في هذه المناسبة المباركة لنستنشق عبق السيرة المحمدية العطرة، ونستلهم من هديه الشريف معاني الرحمة والأخلاق والمحبة والسلام، في لقاء يجمع القلوب على ذكر الحبيب صلى الله عليه وسلم. محمد على نهجه نحيا.
3: Sponsoring 2MFM.
4: Is your child struggling with communication, behavior, or everyday skills? Or are you stuck on several waiting lists and still not getting the therapy you need? At Allied Assist, our speech therapists, occupational therapists, and psychologists provide therapy and functional assessments for NDIS, helping build confidence, independence, and everyday skills at home, school, and in the community. We support NDIS participants and private clients. Health funds and GP referrals are accepted. Call Allied Assist on 1300 600 629, or visit alliedassist.com.au.
5: بالبيت كل أكل طيبة إلها سر،
6: وبمحلات الحلويات كل قطعة مميزة إلها سر أكبر.
5: السر هو سمنة الدرة النباتية،
6: بتعطي المناسف والأطباق الشرقية طعم أصيل بتحبه العيلة، وبتمنح البقلاوة والحلويات الشامية قرمشة ومذاق ألذ.
5: لهيك بتكون الاختيار الأول للأمهات بالبيت، والثقة اللي بيعتمد عليها أمهر صناع الحلويات. الموزعون شركة هشام كوفي، تليفون 9750-7938.
3: Sponsoring 2MFM.
7: This month only at Tyre Power. Get your vehicle service from just $139. And when you buy 4 tyres, you'll receive a free wheel alignment. Plus, mention 2MFM when you purchase your tyres and receive 5% off. Don't miss these great deals this month only.
8: Visit Tyre Power Liverpool at 381 Macquarie Street, Liverpool, or call 02-877-69-562. Open Monday to Friday from 7 to 5
7: and Saturdays from 7:30 till 3 p.m.
9: Tyre Power Liverpool, where your car gets the care it deserves.
10: Get the power from Tyre Power Liverpool.
11: Sebuah pesan penuh kasih sayang, sebuah warisan berupa petunjuk, sebuah jalan hidup yang telah membentuk berbagai generasi. Beliau adalah Nabi Muhammad. Semoga salawat dan salam tercurah kepadanya. Islamic Charity Project Association di bawah naungan Darul Fatwa Australia dengan bangga mengundang Anda untuk menghadiri perayaan Maulid Tahunan. Bergabunglah bersama kami pada hari Minggu 6 September 2026 untuk menikmati malam yang penuh inspirasi, yang akan diisi dengan pembacaan Al-Quran, penampilan multicultural dan kids club, zikir, serta muhasabah diri di Whitlam Leisure Center, 90A Memorial Avenue, Liverpool. Pintu dibuka pukul 3 siang dan acara dimulai pukul 4 sore. Kunjungi maulidconcert.org.au untuk informasi lebih lanjut. Kami mengenang kelahirannya, menghormati pesannya, dan meneruskan warisannya. Karena di atas jalannya lah kami menjalani

باقات من أشعار المولد. الشعر العربي الإسلامي في المولد وصاحب المولد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، بحار متصلة وأقمار مجتمعة، وبعض الآلي منها تزين مجالسنا وتعطر أجواء. صاغ الإمام أبو عبد الله محمد بن سعيد البوصيري أشعاراً كثيرة رائقة في ذكرى مولد النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم، ومنها هذه الأبيات.

شرت قومها بك الأنبياء، حبذا عقد سؤدد وفخار أنت فيه اليتيمة العصماء، ومحيا كالشمس منك مضيء أسفرت عنه ليلة غراء، ليلة المولد الذي كان للدين سرور بيومه وازدهاء، وتوالت بشرى الهواتف أن قد ولد المصطفى وحق الهناء، وتداعى إيوان كسرى ولولا آية منك ما تداعى البناء، وغدا كل بيت نار وفيه كربة من خمودها وبلاء، وعيون للفرس غارت فهل كان لنيرانهم بها إطفاء، فهنيئا به لآمنة الفضل الذي شرفت به حواء، يوم نالت بوضعه ابنة وهب من فخار ما لم تنله النساء، رافعا رأسه وفي ذلك الرفع إلى كل سؤدد إيماء، وتدلت زهر النجوم إليه فأضاءت بضوئها الأرجاء، وتراءت قصور قيصر بالروم يراها من داره البطحاء، وبدت في رضاعه مكرمات ليس فيها عن العيون خفاء، إذ أبته ليتمه مرضعات قلنا ما في اليتيم عنا غناء، فأتته من آل سعد فتاة قد أبتها لفقرها الرضعاء، أرضعته لبانها فسقتها وبنيها ألبانهن الشاء، أخصب العيش عندها بعد محل إذ غدا للنبي منها غذاء، وأتت جده وقد فصلته وبها من فصاله البرحاء، إذ أحاطت به ملائكة الله فظنت بأنهم قرناء، فارقته كرها وكان لديها ثاويا لا يمل منه الثواء، شق عن قلبه وأخرج منه مضغة عند غسله سوداء، ختمته يمن الأمين وقد أودع ما لم تذع له أنباء، كم رأينا ما ليس يعقل قد ألهم ما ليس يلهم العقلاء، إذ أبى الفيل ما أتى صاحب الفيل ولم ينفع الحجى والذكاء، والجمادات أفصحت بالذي أخرس لأحمد الفصحاء، فعله كله جميل وهل ينضح إلا بما حواه الإناء، النبي الأمي أعلم من أسند عنه الرواة والحواة.

حلقات من أشعار المولد. الشعر العربي الإسلامي في المولد وصاحب المولد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، بحار متصلة وأقمار مجتمعة، وبعض اللآلئ منها تزين مجالسنا وتعطر أجواءنا.

0: لأن الصلاة هي أفضل الأعمال بعد الإيمان بالله ورسوله، ولأن صحتها متوقفة على أدائها كما أمر الله سبحانه وتعالى. نستمع الآن إلى محاضرة دينية من فضيلة الشيخ الدكتور سليم علوان الحسيني الأمين العام لدار الفتوى في أستراليا، يبين فيها كيفية تأدية هذه الفريضة العظيمة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الحمد لله، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله على نعمة الإسلام، وكفى بها نعمة، وأصلي وأسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا جميعا بالإخلاص، وأن يشرح صدورنا، وأن يؤلف بين قلوبنا، آمين. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ويقول الله سبحانه وتعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. الله سبحانه وتعالى فرض على المؤمنين أداء الصلوات في أوقاتها، وتوعد الله عز وجل تاركها بالويل، والويل هو العذاب الشديد. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. هنا السهو ليس معناه النسيان، هنا السهو معناه أن يؤخر الصلاة بعد دخول وقتها إلى أن يخرج وقت الصلاة من غير عذر شرعي. دخل وقت الظهر ومع ذلك ما صلى، تعمد أن يترك صلاة الظهر إلى دخول وقت العصر، بعد أن دخل وقت العصر أراد أن يصلي الظهر وما عنده عذر شرعي كنحو السفر مثلا، فهذا دخل في هذه الآية، فله الويل أي العذاب الشديد. أخر الصلاة عن وقتها، معناه حتى خرج الوقت ودخل وقت الصلاة الأخرى وليس له عذر شرعي، فمعناه ذنبه عند الله تعالى كبير. فلذلك لا بد من أداء الصلاة في وقتها. كل من الصلوات الخمس لها وقت مخصوص محدود، فلا بد من مراعاة الصلاة في وقتها، لأن الصلاة لها أركان ولها شروط، فلا بد من أداء أركانها ومن أداء شروطها، ولا بد من اجتناب مبطلاتها. من شروط الصلاة التي لا بد منها لصحة الصلاة: أولا الإسلام، فالكافر الأصلي لا تصح منه الصلاة، وكذلك المرتد الذي خرج من الإسلام إلى الكفر بمسبة الله أو النبي أو القرآن أو غير ذلك، لا تصح صلاته إلا بعد الرجوع إلى الإسلام بالنطق بالشهادتين. إذن من شروط صحة الصلاة، مما لا بد منه لصحة الصلاة: أولا الإسلام، معناه من لم يكن مسلما فلا تصح صلاته، سواء كان كافرا أصليا أم مرتدا لا تصح منه صلاته. ولا يقال له صلي، تعا شاركنا بالصلاة، ولا يعان على الصلاة لأنها لا تصح منه هذه الصلاة. الكافر الأصلي هو الذي نشأ من أبوين كافرين. أما المرتد من هو؟ الذي كان على الإسلام ثم ترك الإسلام بسبب قول كفري أو فعل كفري أو اعتقاد كفري، خرج من الإسلام، هذا يقال له كافر مرتد. سواء كان كفره بسبب غضب أو عن مزح أو عن جهل لا يعذر، سواء كان بسبب الغضب أم بسبب المزح أم بسبب الجهل فلا يعذر. لو قال أنا كنت في حال غضب أو أنا كنت عم ممزح ما عندي كنت نية أطلع من الدين أو أنا جاهل ما كنت بعرف لا أبي علمني ولا فت على الجامعة، شو الجواب؟ الجواب لا يعذر. شو الجواب؟ الجواب أنه لا يعذر لأنه وقع في الكفر. إذا كان هذا الكفر من النوع الصريح فلا يحتاج إلى التأويل، ولا نسأله عن مراده ولا عن قصده. يعني إذا سمعنا شخص أو رأيناه يفعل فعلا صريحا في الكفر، كأن سجد لصنم مثلا، أو رمى المصحف في القاذورة، أو سمعناه يتلفظ بمسبة الله أو مسبة الإسلام أو القرآن، لا يقال أنت شو قصدت؟ أنت شو نويت؟ أنت عندك نية تطلع من دينك ولا ما عندك نية؟ لا يقال له هذا، يقال له تشهد فورا، ادخل في الإسلام بالشهادتين. واضح؟ لا يقال له لا عن نيته ولا عن قصده ولا عن شراح صدره ولا هل أنت تعرف الحكم قبل ذلك أم لا تعرف؟ لا يسأل عن هذا كله. أما من تلفظ بكلمة تحتمل بحسب اللغة العربية أكثر من معنى، معنى فيه كفر ومعنى ليس فيه كفر، فسمعناه يتلفظ بهذه الكلمة، لا يجوز لنا أن نتسرع إلى تكفيره حتى نتبين مراده. فإن أراد المعنى الكفرية الشرع يكفره، نقول له هذا كفر، وإن أراد المعنى غير الكفر لا نكفره. مثلا سمعنا شخصا يقول المطر خير من الله، لو سمعنا من يقول المطر خير من الله لا نتسرع إلى تكفيره، لأنه كلمة خير من الله تجيب معنى نعمة من عند الله، فإذا أراد المطر نعمة من عند الله لا يحكم عليه بالكفر، أما إن أراد أفضل فيحكم عليه بالكفر. واضح؟ أما اللفظ الصريح الذي لا يحتمل التأويل ليس له إلا معنى واحد وهو كفر، لا يسأل عن مراده ولا عن قصده، ولا ينظر هل هو في غضب أم في مزح أم على حال الجهل، بل يقال له أنقذ نفسك فورا وادخل في الإسلام. كيف يكون دخوله في الإسلام؟ بالنطق بالشهادتين. الدخول في الإسلام لا يكون بقول أستغفر الله ربي اغفر لي ما بعيدة، ما بيصير مسلم، ولا بيكون بتوزيع المال على الفقراء وإطعامهم الأرز والقمح والتصدق عليهم، ما بيصير مسلم إلا بالنطق بالشهادتين. بده يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. ليش عم يقول الشهادتين؟ عم يقول حتى يخلص من الكفر ويدخل في الإسلام. يقال له على هذا المعنى تدخل في الإسلام، على هذا المعنى تكون قد دخلت في الإسلام، لأنك نطقت بالشهادة لتخلص من الكفر. لأن بعض الناس بيقول لك ما أنا طول عمري بقول كل ما أفتح الشباك يوميا عند الصبح بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، وكل ما أسمع المؤذن بقول وراء لا إله إلا الله محمد رسول الله، وكل ما صلي بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. الجواب: قولك لا إله إلا الله في الصلاة مش للدخول في الإسلام. قولك لا إله إلا الله محمد رسول الله خلف المؤذن مش للدخول في الإسلام. قولك لا إله إلا الله محمد رسول الله لما فتحت الشباك فتحت النافذة ليس للدخول في الإسلام، فهذا شيء وذاك شيء. فلذلك من وقع في الكفر بدي يقول الشهادة ليخلص من الكفر الذي وقع فيه. أما كحال كثير من الناس ما بيعرف أن الذي وقع فيه كفر، بسب رب العالمين وبسب الأنبياء والمرسلين، بقول لك أنا ما بعرف أنه كفرت. هذا لو قال 1000 مرة لا إله إلا الله بيصير مسلم؟ ما بيصير مسلم. كحال كثير من الناس الجهال كمان والعياذ بالله، لو عرف أن ما صدر منه كفر بقول لك أنا عرفت أنه بيسب الله كافر، بس ما عرف كيف يدخل في الإسلام، بروح بيقول ربي اغفر لي أو أستغفر الله أو على زعمه بيصلي أو ما شابه ذلك، هذا ما دخل في الإسلام. هذه الأمور من أساسيات علم الدين لابد من نشرها بين الناس. تصور إلى اليوم بعد أكثر من 1400 سنة من نشر الإسلام بالأرض، من بعد أكثر من 1400 سنة من نزول القرآن الكريم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وللأسف بتشوف من بعض الجهلة الابعاد عن علم الدين إلى اليوم لا يعرف أن الدخول في الإسلام يكون بالنطق بالشهادتين. شوف ما أجهله، الدين انتشر والعلوم انتشرت والفقهاء دونوا العلوم ونشروها، وفلان لفلان هالجاهل المغرور إلى اليوم ما بيعرف. طيب ليه ما بتتعلم؟ ليه تارك حالك بلا علم؟ بدك دين على قياسك وعلى هواك، وإذا حكيت معه بالدين ما بيعجبه، بده شيء من الفتاوى على هواه. إذا بتعطيه فتوى بتوافق هواه

من شروطها الإسلام، لا تصح الصلاة من غير المسلم. فإذا عرفنا أن هذا ليس بمسلم لا نقول له صلي ولا نعينه على الصلاة. يعني قد واحد يسأل يقول شو معنى لا نعينه على الصلاة؟ مثلا تعرف أن هذا الشخص وقع في الكفر الصريح وما عم يتراجع، ما عم يتقبل النصيحة، ومع ذلك قال لك ناولني سجدة الصلاة، بدي صلي، دلني كيف اتجاه القبلة، أو الامرأة قالت لامرأة اعطيني ثياب الصلاة وما شابه ذلك، ما منعينهم ولا منساعدهم ولا منشجعهم ولا منرغبهم. إن لم يقبل منا النصيحة، يعني لو قلنا له تشهد لا يقبل، جوابنا له كيف يكون؟ قال العلماء جواب المرتد في مثل هذه الحالة جوابه السكوت، لا تلتفت له ولا تجيبه ولا ترد عليه، لأنه لا يقبل النصيحة. إن قبل النصيحة بتقول له تدارك نفسك وادخل في الإسلام بالنطق بالشهادتين. هذه أمور لا تبنى على أهواء الناس ولا تبنى على حسب قرابتنا من الناس، لأنه بيقربنا نتوصى فيه بنعمل له كذا، قريب منا أو بعيد، هذا حكم الله سبحانه وتعالى. والمسلم يطيع الله رب العالمين، المسلم يطيع الله رب العالمين، المسلم الكامل. ومن شروط صحة الصلاة العقل، فالمجنون لا تصح منه الصلاة وهو غير مكلف. بالتالي الذي هو مجنون فاقد العقل لا يقال له صلي، ولو صلى لا تصح منه الصلاة. إذن من شروط صحة الصلاة ماذا؟ العقل. المجنون لا تصح منه الصلاة. ثلاثة، والتمييز، فالولد غير المميز لا تصح منه الصلاة، فلا يقال لغير المميز صلي، بل يقال له انظر كيف الصلاة. ويميز الصبي إذا صار يفهم الخطاب ويرد الجواب. يعني من شروط صحة الصلاة التمييز، أما الذي هو ليس بمميز، يعني ابن سنة عمره سنة، عمره سنتين، عمره ثلاث سنين، بعد ما ميز هل يقال له صلي؟ لا يقال له صلي. الرسول صلى الله عليه وسلم هل قال مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء ثلاث سنوات؟ لا عليك. إذن اللي هو تحت التمييز عمره سنة سنتين ثلاثة أربعة، بعد ما ميز لا يقال له صلي. شو من قلهم؟ قعد وانظروا إلي كيف أصلي حتى نعلمه. فإذا ميز صار هذا الولد الصغير مميزا، يعني صار يفهم الخطاب ويرد الجواب. الخطاب العادي اللي هو متداول بين الناس إذا تكلمت معه لهذا الولد يفهمه. شو اسمك؟ ما بقول لك أنا امبارح أكلت بطيخ، بيعرف. شو اسم أبيك؟ رمضان، بالسنة كم مرة يأتي؟ القبلة من أي جهة؟ شوف أبوك كيف عم يصلي، أي جهة القبلة؟ الأسئلة العادية إذا صار يفهم الخطاب ويرد الجواب صار مميزا. شو صار؟ مميزا. هذا المميز يؤمر بالصلاة. لو لم يبلغ سبع سنين، قد واحد يميز عمره ست سنين، قد يميز عمره خمس سنين، في ناس هيك منه صغار سبحان الله فتحين. حصل في أمة النبي كمان من ميز عمره خمس سنين ومن ميز عمره ست سنين، قال العلماء هذا ميز بس ما صار عمره سبع سنين، هل واجب على وليه أن يأمره بالصلاة؟ قال العلماء لا يجب ولكن يجوز. أما إذا استكمل سبع سنين قمرية واجب على وليه أن يأمره بالصلاة. انتبهنا؟ حصل

0: في ناس ميزوا هني وصغار 6 سنين 5 سنين، حتى حصل من حفظ كتاب الله تعالى وعمره 6 سنوات في أمة سيدنا رسول الله، وحصل من حفظ القرآن وعمره 5 سنوات. هذا بدلنا على أنه قديش القرآن سهل قراءته وحفظه سهل، الله يسر ذلك. فإذا من شروط صحة الصلاة التمييز، اللي هو دون التمييز بعد ما ميز ابن سنة سنتين ثلاثة ما تقول له صلي، لأنه بعض الآباء من باب أنه فرحانين بابنه الصغير عم يصلي بيقولوا قوم بابا صلي، وهو عمره قديش سنة سنتين، هو ما أنه مميز ما أنه فهماش عم يعمل، بالنسبة له هذه منا عبادة، لا بيعرف يتوضى ولا بيعرف يصلي، بل يقال له انظر إلينا كيف نصلي حتى يتعلم. فإذا ميز يأمره ساعتها بالصلاة. ومن شروط صحة الصلاة استقبال القبلة أي الكعبة أي جرمها أو ما يحاذي جرمها إلى السماء السابعة أو الأرض السابعة. من شروط صحة الصلاة أن نستقبل الكعبة المشرفة، نستقبل جرم الكعبة المشرفة. فلو أن إنسانا في صلاته لم يستقبل الكعبة هل تصح صلاته؟ لا تصح صلاته. فإذا يستقبل جرمها أو ما يحاذي جرمها إلى السماء السابعة. لو كان بالطيارة كيف بيصلي؟ بيحط راسه على الأرض أرض الطيارة، ولا بما يحاذي الكعبة إلى جهة فوق؟ بما يحاذي الكعبة إلى جهة فوق. لو واحد قاعد تحت بالأرض السفلى كيف بيصلي؟ ما يحاذي الكعبة إلى تحت. طب هنا فإذا استقبال القبلة أمر لا بد منه لصحة الصلاة. فلو استقبل ببعض بدنه وبعض بدنه خارج عنها لم يكفي، بده يكون مستقبل جرم الكعبة في حال القيام بصدره، وفي حال القعود بصدره، وبمعظم البدن في الركوع وفي السجود. فإذا استقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة. هذا الأمر من أساسيات تعلم أحكام الصلاة، ومع ذلك وجدنا وسمعنا عن أناس في أيامنا هذه وبصور زعماء ومسؤولين ودعاة لا يعرفون أن استقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة. أنا صارت معي أشياء كثيرة مع بعض الناس، واحد عم نقول له هيك الكعبة، قال شو أنا عم صلي للكعبة؟ أنا عم صلي لله رب العالمين، كيف ما بدي بصلي؟ الله عز وجل شرط لصحة الصلاة استقبال القبلة. إذا استقبلت غير القبلة ما بكون عم صلي لله رب العالمين. تبهت كيف؟ شو على هواك الدين وعلى حسب مزاجك الدين؟ الدين فيه له قواعد وأساسيات. شخص آخر بالطائرة كنا راجعين من الحج، بعد الحج بفترة راجعين دخلنا على أستراليا، كان وقت العصر تقريبا بالطيارة، فشفت شخص من الجهة الثانية المقابلة قاعد على كرسي الطيارة على مقعد الطيارة وعم يستقبل وجه الطيارة. نحن جايين من شرق الأوسط إلى أستراليا، كيف بكون القبلة؟ عكس الطيارة. هو كيف قاعد؟ بعكس القبلة تماما، قاعد على الكرسي مستقبل رأس الطيارة وهي الكعبة وراه. طلعت فيه هيك قلت له شو عم تصلي؟ كان وقت العصر هون. قال لي هلأ دخل الصبح عنا بالأردن، كيف يقبل الله تعالى من هؤلاء؟ أنت عم تضحك وهذا جهل كبير، ولكن هذا واقع بين الناس. أنت الحمد لله تعلمت هالأشياء، غيرك ما تعلمها. إلى هذه الدرجة من الحضيض وصل به هذا الإنسان الجهل والعياذ بالله. شخص آخر بلد آخر بكندا، مسؤول وزعيم وفاتح مركز ومسجد وعامل لجنة، فحط المحراب إلى غير القبلة، استقبل بهذا المركز اللي هو قاله، استقبل غير الكعبة المشرفة. فراحوا لعنده بعض الأساتذة والمشايخ والدعاة وفرجوا جهة الكعبة من هذه الجهة، انت عم تصلي لغير جهة الكعبة، والأدلة الشرعية 1-2-3 بيّنوا له إياها. شو قال؟ ليش هلا من شروط الصلاة استقبال الكعبة؟ ما بيعرف. هؤلاء اليوم هن منصبين أنفسهم زعماء على المسلمين، وهن هؤلاء من أجهل الناس. فلذلك لابد من تعلم علم الدين أينما ذهبت. في صلاتك لابد أن تستقبل القبلة، كنت بالطيارة، كنت بالسفينة، كنت بلد آخر، لابد من استقبال القبلة. أما الحالات التي استثنى فيها العلماء استقبال القبلة هي حالات معدودة. مثل شو؟ مين بيعرف؟ كقول الله سبحانه وتعالى: فأينما تولوا فثم وجه الله، فأينما تولوا فثم وجه الله، فثم يعني هناك، وجه الله أي قبلة الله. هذه الآية عن صلاة النافلة في السفر على الدابة، عن عيدة، في صلاة النافلة ليس الفرض، وفي السفر ليس مقيما في البلد، خرج من البلد، وعلى الراحلة على الدابة. يعني إذا كان شخص راكب الطائرة بده يصلي صلاة النافلة، بيستقبل غير القبلة؟ شو الجواب؟ لا، لابد من استقبال القبلة. إذا كان شخص في السفر راكب على الدابة ويريد أن يصلي صلاة الفريضة، هل بيصح أن يترك استقبال القبلة؟ شو الجواب؟ لا يصح، لابد من استقبال القبلة. فإذن حتى صلاة الفريضة ما بيصليها وهو قاعد على الدابة، ولا هو قاعد على مقعد الطائرة، لابد له من القيام ما دام هو يستطيع القيام، لابد له من القيام، ولابد له من استقبال القبلة. هذه أشياء يدرسها طالب العلم. فإذا أردت أن تسافر إلى بلد، أو دخلت إلى مصلى جديد، أو إلى مسجد بني جديدا، أو إلى بيت صاحبك، بدك تصلي، كيف بدك تصلي؟ بدك توجه إلى الكعبة. كيف تعرف اتجاه الكعبة؟ بعض الناس من شدة الجهل إذا فاتوا عن بيت أصحابهم بيطلعوا بالسجادة على الأرض، سجادة الصلاة، كيف صاحب البيت دايرة؟ خلاص شايف هيك، الله أكبر، وبيصلي. وياما ياما بيكون الأولاد لعبين فيها، بيكون هي لغير القبلة، ما بيتحرى، ما بيسأل، ما بيتعلم، ولا بيتعلم كيف أنا بستدل على اتجاه القبلة. لأنه لو دعوته إلى مجلس علم الدين بقول لك أنا مني فاضي ومشغول وظهري عم يجعني وعلينا ديون كثير يا شيخ، ما عم نلحق. أما لو دعوته إلى أكل وشرب والمونديال مثلا بيركض ركض. هذا حال كثير من الناس في هذه الأيام. تعال درس الدين، أنت بتستفيد لآخرتك، هذا فيه ثواب عظيم عند الله. لو بتعرف كم في مجلس العلم من ثواب لأتيت المجلس ولو زحفا، ومع ذلك ما بيحضر. تحضر درس الدين مشغول، بنفس الوقت اللي بقول لك فيه مشغول وظهري عم يجعني، إذا مثلا على سبيل المثال يعني السنترلينك بيبعت وراه بيروح فورا، إذا بعته وراء السنترلينك على 5 على الفجر بيروح. تعال صلي الفجر، يقول لك مشغول ونمت مأخر وتعبان وعندي شغل وا وا وا من هالكلام. هذا حال كثير من الناس حتى ببيته، مش بس بالجامع، حتى ببيته ما بيصلي الفجر حاضر أداء، ولا بيصليها لا حاضر أداء ولا بيصليها جماعة، لا منفردا ولا جماعة. هذا بدل على تقصير كبير، على غفلة كبيرة بين الناس. فلذلك اللي عم يسأل ليش هالبلاء زاد على المسلمين وهالمشاكل زادت على المسلمين والمصائب كترت على المسلمين وتكالب أعداؤنا علينا، شو بتقول له؟ بما كسبت أيدي الناس. شو بتقول له؟ بما كسبت أيدي الناس. اطلع بنفسك، وكل واحد يطلع بنفسه. فلذلك هذا البلاء، وهو بلاء عام نسميه بلاء عام، هذا البلاء العام لا ينزل إلا بسبب كثرة الذنوب والآثام، مثل هلأ نسميه بلاء عام. عشان هيك العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم إنه لا ينزل من بلاء، بلاء عام مراده، إلا بذنب، ولا يكشف إلا بتوبة. أين التائبون اليوم؟ قلة قليلة. أغلب الناس اليوم منغمسون بل غارقون في أمور الدنيا. لذلك استحق كثير من هؤلاء أن ينزل البلاء عليهم، ولو في صالحين وطيبين، مع ذلك البلاء بينزل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما سألته إحدى زوجاته للنبي صلى الله عليه وسلم: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخبث. لو كان في صالحين وطيبين بينزل البلاء على الجميع بسبب أن الخبث الفساد انتشر بين الناس، مثل هلأ الفساد انتشر بين أمة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذن الحل هو بالرجوع إلى طاعة الله، هو بتقوى الله سبحانه وتعالى، هذا هو الحل. ويبدأ ذلك بالعلم، نتعلم ما أحل الله وما حرم، نعرف ما هي الأمور التي يحبها الله وما هي الأمور التي لا يحبها الله، فنؤدي ما يحب الله ونجتنب ما لا يحب الله سبحانه وتعالى. فإذن من شروط صحة الصلاة استقبال القبلة، والمراد بالكعبة القدر القائم الآن الذي كان قائما في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد قال حين صلى إليها: هذه القبلة. متفق عليه، أي رواه البخاري ومسلم. الكعبة المشرفة وهي القدر القائم الآن الموجود، هذا هو جرم الكعبة الذي لا بد من استقباله في الصلاة. هذا القدر القائم الآن كان أيام النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كانت الكعبة بعد النبي صلى الله عليه وسلم بنيت من جديد ورممت في بعض الأزمنة، القدر القائم الآن الموجود هو الحادي عشر، هو الحادي عشر من بناء الكعبة. أول من بنى الكعبة هو سيدنا آدم عليه السلام، ثم الكعبة انهدمت بسبب الطوفان، ثم على نفس الموضع الذي كانت فيه جدد سيدنا إبراهيم عليه السلام بناء الكعبة، وساعده في هذا ولده إسماعيل عليه السلام. وهكذا إلى يومنا هذا عدة مرات بنيت ورممت، فهي القدر القائم الآن هو الذي لا بد منه لاستقباله في الصلاة، وإلا لا تصح الصلاة بدون ذلك. قد يسأل الإنسان: أنا كيف بعرف القبلة؟ بالطائرة، بالسفينة، إن سافرت إلى بلد آخر كيف بدي أعرفني أنا بالقبلة؟ إن دخلت إلى بيت فلان كيف بدي أعرف القبلة؟ دخلت على مصلى بني جديدا أو مسجد بني حديثا أنا كيف بدي أعرف؟ لأنه كثيرا من الناس حتى لو بنوا مراكز أو مصليات ما بيراعوا أمر القبلة، ما بيهتموا لهذا الشيء، بيهتموا للشكل وبيهتموا للرسم والهندسة وما شابه ذلك. حتى في بعض منهم بيتعمد، وهذا الشيء رحنا لمسناها يعني وأثناء الحديث معهم، بيعرف القبلة كيف جهتها، بس بقول لك كيف هيك هلأ إذا عملت أنا الحيط الجدار على جهة القبلة بينقصوا 10 مصلين، فأنا بعمل الجدار بشكل مستوي حتى يساع أكثر، وهو بيعرف القبلة غير هيك. هذا الشيء نحن سمعناه بآذاننا من بعض الناس. فما تغتر فلان لفلاني بنى مسجد، فلان لفلاني حطوه مسؤول على مسجد، ما تغتر. بالعلم الشرعي تعرف إن كان هذا أهلا لهذه المسؤولية أم ليس بأهل لها. هذا كله بالعلم الشرعي. بالعلم الشرعي بتعرف كيف تستقبل القبلة، طبعا لها تفاصيل ولكن هي سهلة. الكعبة المشرفة هي في وسط المعمورة، فمن كان في شرق الكعبة قبلته إلى الغرب، ومن كان في غربها قبلته إلى الشرق، ومن كان في جنوبها قبلته إلى شمالها، ومن كان في شمالها قبلته إلى جنوبها. هكذا قال الإمام أبو حنيفة. أبو حنيفة قال ذلك وغيره من أئمة المسلمين. من كان في غرب الكعبة فقبلته إلى الشرق وهكذا، لأنها في وسط المعمورة. فمن صعب، أنت وينك بأستراليا اليوم؟ بسيدني. أين موقعك من مكة المكرمة؟ مين بيعرف؟ نحن في الشرق تماما أم شرق جنوب؟ نحن شرق جنوب، فقبلتنا شو بدها تكون؟ بدها تكون قبلتنا كيف؟ غرب شمال، غرب شمال، هذه قبلتنا نحن في البلد. أينما ذهبت في سيدني وحتى في كل أستراليا القبلة فيها هكذا شمال غرب. عرف كيف؟ يعني مثلا إذا عرفت أين غروب الشمس، والمراد بذلك الغروب الوسط، لأن الشمس كم مغرب إلى 180، أنت بتنقل الوسط. وين المغرب الوسط؟ ثم تنحرف قليلا على إيدك اليمين، بيكون إلى جهة الشمال، يعني مش الإيد اليسرى، جهة الشمال اللي هي هلأ هون بأستراليا إيدك، عيدك اليمين، تنحرف قليلا على اليمين. وين ما رحت بأستراليا هيك، ولكن بتختلف بين ولاية وولاية في بعض الدرجات، هذا هون أميل، هون أقصر وما شابه. هذا بده كمان علم وشيء يدرس. فإذا استقبال القبلة أمر لا بد منه لصحة الصلاة. والمراد بالاستقبال أن يستقبل بالصدر في القيام والقعود وبمعظم البدن في الركوع والسجود. هذا أمر لا بد منه لصحة الصلاة. فلو كان مستقبل الكعبة بصدره ثم انحرف عنها ولو قليلا ما صحت صلاته، لو قليل الانحراف لا تصح صلاته. فإذا أنت مثلا اجتهدت لمعرفة القبلة وطلع معك جهة القبلة، عليك أن تراعي ذلك في صلاتك، عليك أن تراعي ذلك في صلاتك. فلو دخلت إلى بيت أحد أصحابك وجهة القبلة عنده على حسب ما هو رأى غير ما أنت رأيت، ماذا يقول في هذا السادة الشافعية؟ يقولون أنت تقتصر على اجتهادك ولا تقلد غيرك، ولا تقلد غيرك. هذا مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه، لأنه أنت اجتهدت بناء على ذلك عما تصلي. أما لو قال قائل هو بيقف إمام وبيصلي إلى الجهة التي هو رآها، وأنا اجتهادي غير اجتهاده، اجتهادي في الصلاة للقبلة غير اجتهاده، فأنا بقتدي فيه وبنوي الاقتداء فيه بالصلاة جماعة، لكن أنا بصلي إلى جهتي، هو عم يصلي بجهة وأنا عم صلي بجهة. الجواب لا تصح الصلاة لا عند الشافعي ولا عند مالك ولا عند أحمد ولا عند أبي حنيفة لا تصح الصلاة. انتبهتوا كيف؟ هذه مسائل دقيقة الواحد مطلوب يعرفها. ما يقول ابن عمنا جارنا إذا ما عملت هيك بكرة، إن ما فعلت هذا يمكن ما بقى يشتري من عندي بندورة. إذن لابد من تعلم هذه الأحكام، هذه أحكام شرعية لابد من الالتزام بها، وإلا تخسر كرمال مراعاة فلان أو فلان. فإذن استقبال القبلة أمر لابد منه لصحة الصلاة. والقبلة حتى نعرفها لها أدلة، وأقوى أدلة القبلة النجم القطبي اللي هو بجهة الشمال. نجم بيكون في جهة الشمال، بيتحرك، هو حركته بطيئة، بيطلع شوي وبرجع بينزل، لكن يلزم جهة الشمال، بينما في غيره من النجوم تتحرك بسرعة. أما هو بيتحرك لكن حركته بطيئة، لكن يبقى ملتزم في جهة الشمال، فهو أقوى أدلة القبلة. فإذا عرفنا نحن شرق جنوب، بيه عليك تعرف شيء آخر، أين الشمال أو أين الجنوب أو أين الغرب أو أين الشرق، يعرف يكفي تعرف جهة. فإذا عرفت موقعك من مكة المكرمة وعرفت وين الغروب أو وين الجنوب أو وين الشرق، عرفت جهة من الجهات، سهل بعد ذلك عليك أن تعرف كيف تستقبل القبلة. واضح كلامنا؟ الموضوع سهل، منه مختص فيه بس اللي بيدرس بالجامعة هندسة، هذا شيء سهل، الله جعله سهلا. واحد يتعلم منها الأشياء يجدها سهلة، وعند التطبيق هي سهلة. فلذلك لابد من فهم هذه المعلومات على وجهها. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد، وأسأله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بهذه الكلمات. هذا وأستغفر الله لي ولكم، وبارك الله بكم وجزاكم الله خيرا.
1: كنا مع محاضرة دينية لفضيلة الشيخ الدكتور سليم علوان الحسيني الأمين العام لدار الفتوى في أستراليا، تحدث فيها عن كيفية تأدية الصلاة كما أمرنا الله بها.

0: مشاهدينا الكرام، ورجعنا لكم بعد الفاصل، وفقرتنا الأخيرة هي فقرة الجائزة الكبرى. رح نختار رقم من الأرقام لا على التعيين، ورح نشوف من رح يكون ويانا على الخط. الظاهر ماكو نصيب. رح نرجع نتصل مرة ثانية برقم ثاني.
1: ألو؟
0: ألو، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: عرفت من وياك؟
1: نعم، الإذاعة.
0: الإذاعة، أهلا وسهلا بك. رح نسألك 3 أسئلة.
1: نعم.
0: وتجاوبنا على هاي الأسئلة رح تربح إن شاء الله معانا جائزة الكبرى.
1: إن شاء الله، بس يكون سهلة.
0: إن شاء الله سهلة. السؤال الأول يقول: شنو شعار المولد لهاي السنة؟
1: نعم، شعار مولد السنة محمد صلى الله عليه وسلم على نهجه نحيا
0: صلى الله عليه وسلم. السؤال الثاني: اذكر الزمان والمكان للاحتفال.
1: المكان حيكون ويتلام ليجر سنتر، 98 ميموريال افينيو، ليفربول.
0: والزمان؟
1: الزمان يوم ان شاء الله يوم الاحد 6 سبتمبر.
0: والسؤال الثالث يقول: كيف تضمن مكانك بالاحتفال؟
1: لضمان مكان الاحتفال يرجى الحجز المسبق على ICPA استراليا ان شاء الله. جميع المشاريع الخيريه.
0: واجابتك صحيحه والف مبارك، وربحت معانا الجائزه الكبرى. احبابنا المستمعين، وخلصت رحلتنا وياكم، ونشوفكم ان شاء الله بالاحتفال. مولد مبارك وكل عام وانتم بخير.

0: الدويمة فين سبونسر؟
1: فضل يا جار اشرب شاي
2: صب ودوقني
3: روعة الشاي عدلي مزاجي وعطاني إحساس بالنشاط والحيوية. شو هالشاي؟ من أي نوعية؟
1: هيدا شاي أحمد المشهور عالمياً من أفخر أنواع الشاي السيلاني بنكهات ما إلها تاني. شاي باللون الأحمر بريكفستي، شاي بنكهة الهيل وشاي أخضر.
3: شاي أحمد نص كيلو أو أكياس.
1: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماريغولد ستريت ريفزبي 9750-7938.
0: أتويم FM سبونسر.

0: اشبعش منه.
1: زيت الدرة عصرة أولى إكسترا فيرجن.
2: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750 7938.

0: إخوة الإيمان، نستمع الآن وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

فينا نور أنوار البدور. مرحبا مرحبا يا نور عيني، مرحبا طول الدهور، مرحبا جد الحسين يا حبيبا للغفور. أنت شمس، أنت قمر، أنت نور فوق نور. يوم سعد يوم خير، مولد الهادي الشكور. نوره عم البرايا، نور نور فوق نور.

0: You are tuned to 92.1 FM Muslim Community Radio.
1: إخوة الإيمان، نستمع الآن وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا.

0: في ذكرى المولد النبوي الشريف نقول: محمد صلى الله عليه وسلم على نهجه نحيا. In the commemoration of the blessed birth of Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم, we say, Muhammad, upon his way, we live.
1: إخوة الإيمان, لم يبق من وقت صلاة العشاء إلا القليل, فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Isha prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.
2: بسم الله.

التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وشماتة الأعداء. اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات.

اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت

اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت وشر ما لم أعمل. اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إني أسألك الهدى والسداد. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، والموت راحة لي من كل شر. اللهم إني أعوذ بك من شر الغنى والفقر. اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء وسيء الأسقام ومن شر سمع

يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، وأبوء لك بنعمتك علي، وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.

المولود الذي في بطنك. قالت: وكنت أسمع تسبيح الملائكة حولي، وسمعت قائلا يقول: هذا نور السيد الرسول.

وفي تلك الساعة رأيت الشهب تتطاير يمينا وشمالا ورأيت المنزل قد اعتكر علي بأصوات مشتبهات ولغات مختلفات.

0: المسك الذكية وعطر الكون بالروائح الطيبة الزكية وافرج سجادة القرب والوصال للمصطفى المصلي في محراب الكمال.
1: وقيل يا مالك أغلق أبواب النيران وصفد الشياطين لهبوط الملائكة المقربين، ونودي في أقطار السماوات فهبط الأمين إلى الأرض بالملائكة المقربين، وقد حجبتهم سحابة من الكافور الأبيض فرجعت برياح الرحمة تربض ورفرفت الأطيار، وكل ذلك بأمر الملك الجبار.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الحمد لله، وأصلي وأسلم على سيدي وحبيبي محمد رسول الله وآله وصحبه وموالاه. أسأل الله تعالى أن يشرح صدورنا، وأسأله سبحانه أن يؤلف بين قلوبنا وأن يطرد الشيطان من بيننا، وأسأله سبحانه أن يكرمنا بالإخلاص، آمين. أما بعد، أحبابنا الكرام، بالسند المتصل عبر مشايخنا الثقات إلى الحافظ الفقيه النووي رحمه الله، يقول في كتابه متن الأربعين النووية بسنده، يقول: عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم. نقول مع بعضنا جميعا إن شاء الله: عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم. هذا أبو عبد الرحمن، وهو عبد الله ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، من الصحابة الأجلاء، شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاح، قال عنه: إنه رجل صالح. وقد توفي وهو ابن 84 سنة رضي الله عنه وأرضاه، ونفعنا الله به. يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام، أي دين الإسلام، على خمس، أي على خمس دعائم. وفي بعض روايات مسلم: على خمسة بالتاء، أي على خمسة أركان، أو خمسة أصول، أو خمسة أشياء، وما شابه ذلك. أما هذه الرواية: بني الإسلام على خمس، أي على خمس دعائم، المراد أن الدين يقوم بهذه الخمسة. قيام الإسلام، يعني كمال قيام الإسلام بهذه الخمسة، أعظم أمور الإسلام هذه الخمسة. قال: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا عبده ورسوله. وهذا هو الأصل، الإيمان بالله على ما هو لائق بالله، الإيمان بالله كما هو واجب في حق الله سبحانه وتعالى، الإيمان بالله أن تؤمن وأن تعتقد جازما أن الله سبحانه وتعالى موجود لا شك في وجوده، وأنه لا أحد يستحق العبادة إلا الله، وأن الله سبحانه وتعالى لا يشبه شيئا من خلقه. ما معنى الإيمان بالله؟ أن تعتقد أن الله موجود لا شك في وجوده، وأنه لا أحد يستحق العبادة إلا الله، وأن الله لا يشبه شيئا من خلقه. خلق كل شيء فلا يشبه شيئا من خلقه، ومهما تصورت ببالك فالله لا يشبه ذلك. الإيمان بالله ليس معناه أن تتصور الله، ليس معناه أن تتخيل الله، حاشا. الإيمان بالله هو الاعتقاد الجازم أن الله موجود لا يشبه شيئا من خلقه، هذا معنى الإيمان بالله. وغاية معرفة الأنبياء بالله الاعتقاد الجازم أنه سبحانه موجود بلا كيف ولا مكان. غاية معرفة الأولياء بالله الاعتقاد الجازم أن الله موجود بلا كيف ولا مكان. هكذا قال سيدنا الولي الصالح أحمد الرفاعي الكبير رضي الله عنه، هذا ولي الله بلا خلاف، قال: غاية المعرفة بالله الإيقان بوجوده تعالى بلا كيف ولا مكان. هذا أقصى غاية معرفة الأنبياء والأولياء والملائكة وكل المسلمين بالله الاعتقاد الجازم أنه تعالى موجود بلا كيف ولا مكان. لما نقول الأنبياء هم أفضل خلق الله وهم العارفون بالله، ليس معناه أنهم هم يتخيلون الله ويحيطون بالله علما، أما نحن لا، لا. كل المخلوقات، كل ما خلق الله لا يحيطون علما بالله، ولا أحد يعلم الله على الحقيقة إلا الله. فغاية معرفة الأنبياء بالله وغاية معرفة الأولياء والملائكة بالله، وهكذا غاية معرفة كل مسلم بالله، هو الاعتقاد الجازم من غير تردد أن الله موجود ولا نستطيع أن نتصوره ولا نستطيع أن نتخيله، ونؤمن به أنه موجود بلا كيف بلا شكل ولا صورة ولا جسم ولا لون، وأنه لا يحتاج إلى المكان ولا يجري عليه زمان. هذا معنى الإيمان بالله. وأما معنى الإيمان برسول الله أن نعتقد جازمين أن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب عبد الله ورسوله، أرسله الله بالإسلام إلى كافة البشر، إلى كل الإنس وإلى كل الجن، بشيرا ونذيرا، وأنه صلى الله عليه وسلم صادق في كل ما يبلغه عن الله. إن قال عن شيء هو حرام فهو حرام، إن قال عن شيء هو حلال فهو حلال. ما أخبر عنه رسول الله أنه قد حصل في الأمم السابقة فالأمر كما قال صادق، وما أخبر أنه سيحصل في المستقبل أو في القبر أو في الآخرة فالأمر كما قال، إذا قال قولا فالمقال صحيح صلى الله عليه وسلم. وكل ما أتى به الرسول فحقه التسليم والقبول. فإذن بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا عبده ورسوله وإقام الصلاة. ما معنى أن تقيم الصلاة؟ أي أن تؤديها على وجهها مع المداومة على ذلك، أن تحافظ على الصلاة في السفر وفي الحضر، في حال الصحة وفي حال المرض، في حال الفقر وفي حال الغنى، أن تحافظ على الصلاة على الوجه الذي أمرك الله تعالى به، فأن تؤدي الصلاة بأركانها وشروطها وأن تجتنب مبطلاتها، هذا معنى أنك تقيم الصلاة. ليس معنى ذلك أنك تصلي في السنة مرة أو بالسنة مرتين، لأنه بيجي العيد الفطر وعيد الأضحى مرتين مثل بعض الناس، أو بالأسبوع مرة يوم الجمعة بيصلي فهذا يقال عنه إنه يقيم الصلاة. هذا صلى ما صلاه إن راعى فيه الأركان والشروط صح منه، لكن هو مقيم للصلاة. إذا مرض يصلي، إذا دخل المستشفى عما يصلي، ولا كما يفعل بعض الجهال إذا دخل المستشفى لا يقبل من أحد أن يذكره بالصلاة. إذا قيل له صلي لا تترك الصلاة ولو كنت مريضا، فيقول هذا الجاهل هلا ما تحكي معي، أنا معي كم أسبوع بس بطلع من المستشفى بعدين مفكر كيف نقضيهن. هذا من الجهل. هذا البلاء الذي تعرض له أنه أصيب بمرض، هل استقبله بتمام الطاعة والعبادة لله فحافظ على الطاعة واجتنب الحرام؟ لا، كان هالمرض سبب لأله يترك الصلاة والعياذ بالله. كثير من الناس هكذا أحوالهم في هذه الأيام، أو أصيبت يده فكسرت فربطها بجبيرة، بقول لك كيف بدي صلي هلا بتعب، خلاص بلا ما صلي، هلا بعدين بعد شهر شهرين فك الجبيرة بصلي، بعد شهر شهرين فك الجبيرة عن رجلي بصلي، وهكذا كثير من الناس ابتلوا بهذا والعياذ بالله تعالى. أما المقيم للصلاة الذي ورد مدحه في كتاب الله وفي حديث رسول الله والذي له ما له عند الله من الدرجات في الآخرة، هو الذي يحافظ عليها بأن يؤديها على وجهها وأن يداوم على ذلك. حتى في بعض الناس أثناء سفر للحج، شوف الحج أمر عظيم، يريدون السفر لأداء هذه الفريضة العظيمة، ومع ذلك بتهاونوا بالصلاة. رأينا وسمعنا عن أناس تركوا الصلاة أثناء سفرهم للحج، وبعض الناس حاولوا فيما يظنون أنهم حاولوا، يعني أرادوا أن يصلوا أثناء رحلة الحج، لكن صلوا صلاة فاسدة ما صحت منهم، عم يصلي لغير القبلة، عم يصلي وهو قاعد صلاة الفريضة، شفناه بالطيارة عم يصلي صلاة الفريضة وهو قاعد. ليش قاعد؟ عاجز؟ لا، منه عاجز، كسلان. خلال رجوعنا من الحج في سنة من السنوات وصلنا بالطائرة يعني بما يحازي أول بيرث أو بعد بيرث بقليل بأستراليا، يعني كان وقت العصر تقريبا، فطلعت على يميني شفت شخص كبر وهو قاعد وعم يصلي في زعمه وهو يتجه إلى غير القبلة، لأن القبلة كيف بتكون لما يجي من الشرق الأوسط إلى أستراليا؟ بتكون بعكس وجهة الكابتن الطيارة، فهو عم يصلي بعكس القبلة. طلعت أنا هيك فيه، قلت له أنت شو عم تصلي؟ قال أنا عم صلي الصبح حاضر، الآن دخل عنا الصبح بالأردن. شو كان وقت؟ شو هو ده؟ وقت العصر. عم يصلي لوين؟ عم يصلي لغير القبلة وهو قاعد. شوف هالجهل هذا، كيف يقبل الله تعالى منه ذلك؟ شو الدين على رأيهم؟ واحد قيل له صلي متوجه إلى الكعبة الشريفة، لأنه شفناه عم يصلي لغير الكعبة، شو أنا عم صلي للكعبة وما بدي بصلي؟ الله جعل شرطا لصحة الصلاة أن تتوجه إلى الكعبة المشرفة. فإذا الذي يريد أن يكون من هؤلاء الذين مدحهم الله بأنهم يقيمون الصلاة عليه أن يؤديها على وجهها مع المداومة عليها، عليه أن يتعلم ما هي أركان الصلاة، ما هي شروط صحة الصلاة، ما هي مبطلات الصلاة، عليه أن يتعلم لا أن يقلد الناس تقليدا فيقول الله أكبر أنا كل يوم فجرا بصلي بأول صف. هو ما بيعرف أركان الصلاة ولا بيعرف شروط الصلاة ولا بيعرف كيف اتجاه القبلة، حتى أركان الوضوء ما بيعرف. شفنا وسمعنا عن أناس حاله مثل هذه الحال. فمن أراد أن يكون من هؤلاء الذين مدحهم الله عليه بالعلم الشرعي والعمل بهذا العلم، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، كذلك أن يؤدي الزكاة على الوجه الذي أمر الله تعالى به، فيخرج ما أوجب الله تعالى عليه أن يخرجه. عنده أموال من العملات الورقية عم يشتغل فيهم بالتجارة، عنده مثلا من الإبل من الغنم، عنده عقارات، عنده ذهب، عنده فضة وما شابه ذلك، عليه أن يتعلم أنا ماذا علي أن أخرج زكاة، ولمن أصرف هذه الزكاة، لابد أن يعرف. أما إذا كان لا يعرف ماذا أخرج وكم أخرج ولمن أعطي، فلا يكون من هؤلاء الذين ورد مدحهم أنهم يؤتون الزكاة. كم من أناس للفخر يتباهون، أنا اليوم دفعت $1,000,000 و$1,000 و$2,000 وأكثر أو أقل من الزكوات لبناء مستوصف، لبناء مسجد، لبناء مدرسة. في شرع الله سبحانه وتعالى لا تصرف الزكوات لبناء المساجد ولا لبناء المدارس. الزكاة لها مصارفها، المصارف الثمانية الذين ذكرهم الله تعالى في القرآن. أما إذا أردت أن تبني مسجدا أو مدرسة أو ما شابه ذلك، فمن مال التبرعات، من مال الصدقات غير الزكوات. أما الزكاة لها مصرفها الخاص، فمن لم يتعلم فقد خسر، من لم يتعلم فقد خسر. فإذا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت، أن يحج البيت أي الكعبة المشرفة على الوجه الذي أمر الله تعالى به، لأن الحج كذلك له أركان وله شروط، لا بد من مراعاة هذه الفريضة على الوجه الذي أمر الله تعالى به، لا على حسب أهواء الناس وعادات وراحة. مثل كثير من الناس بتقول له هذا ركن إياك أن تتركه، هو عنده استعداد يترك الركن أو أن يؤدي هذا الركن على غير الوجه الذي أمر الله به ولا يبالي. هيك شفنا بعض الناس عندهم اهتمام شديد شديد شديد بأداء بعض السنن من سنن الحج، هي مهمة لكنهم يهتمون بها ويتركون الفرض، هذا كذلك من الجهل. فإذا تعلمت أحكام الحج الضرورية، عرفت الأركان والشروط، عندها تستطيع أن تعرف كيف يصح الحج منك. بعض الناس لا يعرفون مثلا عن السعي بين الصفا والمروة، ما هي حدود المسعى، كم عرضه مثلا، كيف نسعى، من أين إلى أين؟ لا يعرفون، لأن المسعى له حدود. من أيام النبي صلى الله عليه وسلم إلى سنوات قريبة من زمننا هذا، يعني أكثر من 1400 سنة، أكثر من 1420، 1430 سنة، كان المسلمون على أن المسعى له حدود، ويسعى الحاج والمعتمر بين الصفا والمروة، لأن السعي بين جبلين، السعي يكون ما بين الجبلين. إلى أن منذ سنوات قليلة، لأمر لا يتعلق بالدين، زيد على حدود المسعى ضعف ما كان عليه في الأصل، فصار بعض الناس والعياذ بالله يسعون في هذه الأرض المسماة بالمسعى الجديد. كيف يصح منهم وكيف يقبل منهم؟ والمسعى له حدود. فإذا من أراد أن يكون حجه صحيحا، ما عليه إلا أن يتعلم أحكام الحج من أهل العلم والمعرفة. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. كذلك أن يصوم رمضان على الوجه الذي أمر الله تعالى به، فيأتي بأركان الصيام وشروط الصيام، وأن يجتنب مبطلات الصيام. هذا من أراد أن يكون صومه موافقا لصوم رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أراد ذلك فما عليه إلا أن يتعلم شو هي أركان الصيام، شو هي شروط الصيام حتى يؤدي ذلك، ما هي مبطلات الصيام حتى يجتنب ذلك، كيف يثبت عندنا في شريعة الإسلام دخول رمضان، كيف بتعرف أن شهر رمضان دخل، أن شهر رمضان انتهى، هذا بالعلم الشرعي. كيف يثبت رمضان؟ بأحد أمرين: إما برؤية الهلال، أو باستكمال شعبان 30، هذا حكم الله سبحانه وتعالى، وهذا ما أوحى الله به إلى عبده ورسوله محمد، ليعمل بذلك إلى يوم القيامة مهما زادت التطورات، مهما اكتشف المكتشفون مما يسمى بعلم التكنولوجيا وغيره، هذا حكم الله. لا داعي بعد أن حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بكيفية دخول رمضان أن نلجأ إلى الفلكيين وأهل الحساب، لا داعي لذلك، يكفينا حكم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم، وأخرجه أيضًا الترمذي والنسائي وابن حبان والبيهقي. هذا الحديث الثالث من متن الأربعين. أما الحديث الرابع فنقول مع بعضنا بارك الله فيكم: عن أبي عبد الرحمن،
1: عن أبي عبد الرحمن
0: عبد الله بن مسعود رضي الله عنه،
1: أنه قال:
0: حدثنا رسول الله
1: صلى الله عليه وسلم
0: وهو الصادق المصدوق،
1: إن أحدكم
0: يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما
1: ثم يكون علقة مثل ذلك،
0: ثم يكون مضغة مثل ذلك، اضبط نسختك على ما تسمع. ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فوالذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع. فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع. فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. رواه البخاري ومسلم. كما بينا في أول مقدمة هذا المتن أننا نعتمد على نسخة مخطوطة، فإذا وجدتم في بعض النسخ بعض الاختلافات اليسيرة هذا بسبب اختلاف النساخ. فإذن هذا الحديث الرابع عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. هذا عبد الله بن مسعود من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هاجر الهجرتين، هاجر إلى الحبشة أولاً وهاجر إلى المدينة المنورة، وشهد بدراً والمشاهد كلها وبيعة الرضوان، وصلى إلى القبلتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما هاجر إلى المدينة المنورة أمر بالتوجه إلى بيت المقدس 17 شهراً، ثم أمر بالرجوع إلى الكعبة المشرفة. وكان عبد الله بن مسعود صاحب سواك رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان في أثناء السفر هو الذي يمسك سواك النبي ويقدمه للنبي صلى الله عليه وسلم عندما يحتاجه أو عندما يطلبه. كان صاحب سواك رسول الله وصاحب وسادة رسول الله وطهور رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر. كان يحمل معه الإناء إذا أراد الرسول أن يتوضأ، كان عبد الله بن مسعود يناوله الماء لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق في قوله وفعله وحاله، المصدوق فيما يأتيه من الوحي الكريم، أي فلا يأتيه إلا الصدق صلى الله عليه وسلم. إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما. النبي صلى الله عليه وسلم يخبر بوحي من الله: إن أحدكم يجمع خلقه، أي يجمع مادة خلقه وهو المني، من مني الرجل ومن مني المرأة. المرأة لها مني كما أن للرجل مني يجمع خلقه أي مادة خلقه المني في بطن أمه أي في رحم أمه 40 يوما يعني حالة كونه نطفة منيا سائلا يتفرق في مدة 40 ثم يجتمع ثم يكون عقب هذه 40 علقة علقة أي قطعة دم طرية تعلق بالرحم ثم يكون علقة مثل ذلك أي 40 يوما أيضا ثم يكون مضغة ما معنى مضغة أي قطعة لحم بقدر ما يمضغ مثل ذلك أي 40 يوما قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرسل الملك يعني 40 و40 80 و40 120 كم شهر 4 أشهر بعد تمام الشهر الرابع من الحمل للمرأة عقب تمام الشهر الرابع فورا يأتي ملك الرحم بأمر من الله فينفخ الروح في هذا الجنين قبل الشهر الرابع الجنين في بطن أمه لا يكون فيه روح وإن شعرت المرأة بحركة الجنين في بطنها هذه يقال لها حركة نمو ليس حركة فيها روح كيف الحركة النباتات والأشجار حركة فيها أرواح لا حركة نمو فحركة الجنين في بطن أمه قبل الشهر الرابع حركة نمو الروح لا تنفخ في الجنين إلا عقب 120 يوما أي عقب الشهر الرابع ملك الرحم يدخل يده في بطن المرأة والملائكة الكرام أجسامهم لطيفة ألطف من الهواء وهم ليسوا ذكورا وليسوا إناثا فالمرأة لا تشعر لا تحس يدخل يده بأمر من الله فيصور الجنين يشق سمعه وبصره وأنفه وفمه وتخاطيط الشكل وبأمر من الله إما أن يكون هذا الجنين ذكرا أو أنثى ثم بعد تمام الشهر الرابع ملك الرحم ينفخ الروح في هذا الجنين أي يكون الملك هو السبب في أن تكون الروح في هذا الجنين فيكون الجنين حيا في بطن أمه بعد تمام الشهر الرابع لذلك قال العلماء جزاهم الله خير الجزاء الإجهاض إسقاط الجنين بعد الشهر الرابع حرام بالإجماع أي من غير خلاف لأن في ذلك قتل روح بغير حق ولو ادعى طبيب فقال للمرأة الحامل ابنك سيولد مشوه سيكون فيه عاهة مريض أو شو بقوله منغولي أو ضرر عليك ستموتين أو ما شابه ذلك الإجهاض بعد الشهر الرابع حرام نقول لها لهذه المرأة لطالما ذهب كلام هؤلاء الأطباء هباء منثورا كم وكم من حالات كثيرة قيلت للنساء الحوامل ابنك سيولد مشوه ابنك سيولد مريض ابنك كذا ابنك كذا أسقطي عجلي طلع الأمر عكس ما يقولون حتى ولو افترضنا طلعت بعض الحالات كما يقولون حرام عليها أن تجهل أن تصبر خير لها عند الله حتى ولو ماتت المسلمة أثناء وضع الولد
1: فهي شهيدة. ولو ولدت ولدا مريضا فأحسنت تربيته لها أجر عند الله عظيم. أما أن تقتل الجنين هذا الذي فيه روح تكون قد ارتكبت معصية من الكبائر والعياذ بالله تعالى، سواء بفعلها أو أمرت الطبيب أن يفعل، هذا حرام في شرع الله سبحانه وتعالى. فإذن إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الملك فينفخ الملك فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات. يؤمر الملك بأربع كلمات، أي بكتابة 4 أحكام بين عيني الجنين. يؤمر بكتابة رزقه كما في الحديث، ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه، أي ما ينتفع به من مأكول وغيره، وأجله يعني مدة عمره طويلا كان أو قصيرا، وعمله أي ما سيعمله صالحا كان أو طالحا، وشقي في الآخرة أو سعيد فيها، سيموت على الإيمان أم سيموت على الكفر. يؤمر الملك بكتابة هذه الأحكام 4. فوالذي لا إله غيره، يحلف بالله سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحلف بالله رب العالمين، فوالذي لا إله غيره، هذه الفاء هي الفاء هي الفصيحة التي تفصح عن السبب، يعني إذا كانت الشقاوة والسعادة مكتوبة فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة، أي فيما يبدي للناس، وفي الحقيقة هو من أهل النار، حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، إلا قدر ذراع. هذا مثل يضرب بمعنى المقاربة. فيسبق عليه الكتاب، يغلب عليه الكتاب، أي حكم كتاب الشقاوة الذي كتب له في بطن أمه مستندا إلى سابق علم الله الأزلي. فيعمل بعمل أهل النار ويموت على ذلك بحكم القدر الجاري عليه فيدخلها. قال عليه الصلاة والسلام: وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار، يعني فيما يبدي للناس، حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب، يغلب عليه كتاب السعادة، فيعمل بعمل أهل الجنة بأن يتوب وأن يحسن حاله وأن يموت على حسن الحال، فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها بفضل الله سبحانه وتعالى ورحمته. حديث صحيح رواه البخاري ومسلم. وهذا الحديث من الأحاديث التي فيها أنه واجب علينا أن نؤمن بالقدر، وأنه لا يحصل شيء إلا بتقدير الله سبحانه وتعالى، وأن الله كما قال في القرآن: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ولا اعتراض عليه سبحانه وتعالى. أما الحديث الخامس عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. قولوا جميعا: قال رسول الله
2: صلى الله عليه وسلم:
1: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا الحديث قاعدة عظيمة النفع لتمييز الحسن من القبيح، والمقبول في أمر الدين من المردود، عن أم المؤمنين، وهي كنية كل من أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله قال: وأزواجه أمهاتهم، أي في التعظيم والتكريم وحرمة النكاح، دون نحو النظر والخلوة وسائر المحرمات المتعلقة بالأجنبيات. فأزواج النبي هن أمهات المؤمنين، لهن فضل عند الله تعالى عظيم. عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها، كنيت بأم عبد الله من دون أن يكون لها ولد اسمه عبد الله، ما كان عندها ولد اسمه عبد الله، لكن هي تكنى بهذا. وروى أحمد وأبو داود أنها كنيت بابن أختها أسماء عبد الله بن الزبير، فقيل لها أم عبد الله رضي الله عنها وأرضاها، ونفعنا الله بها في الدنيا والآخرة. أما حديث أنها كنيت بسقط من رسول الله سمي عبد الله فهو حديث ضعيف. بعض الروايات الضعيفة بتقول هي حملت وأسقطت، حملت وأسقطت، فهذا الجنين الذي سقط سمي بعبد الله فهي كنيت بهذا الاسم أمي عبد الله. الجواب: هذه رواية ضعيفة، الصحيح ما ذكرناه آنفا. عائشة رضي الله عنها بقيت مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 سنوات، عاشت بعد النبي 40 سنة، توفيت 57، وروي عنها 1210 حديث وعشرة أحاديث، 1210. قالت رضي الله عنها وأرضاها: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث أتى بأمر حادث ابتدعه من قبل نفسه بناء لمجرد رأيه في أمرنا، أي في شرعنا، كما تدل عليه رواية أخرى، في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود. قول النبي صلى الله عليه وسلم ما ليس منه، أي ما ليس مستندا إليه كتابا أو سنة أو إجماعا، يعني من أحدث في هذا الدين أمرا لا يستند إلى كتاب الله، إلى القرآن، أو إلى سنة رسول الله، أو إلى إجماع المسلمين، فهذا الأمر المحدث لأنه يخالف القرآن أو السنة أو الإجماع فهو مردود لا يقبله الله سبحانه وتعالى. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا لا بإذننا وحكمنا، فهو رد أي مردود عليه غير مقبول. أما من أحدث في الدين أمرا يوافق القرآن أو السنة أو الإجماع فهو أمر غير مردود كما يدل عليه هذا الحديث. وإلا لماذا قال الرسول ما ليس منه؟ لما لم يقل من أحدث في أمرنا هذا فهو رد؟ قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. المحدث إذا كان يخالف القرآن أو السنة أو الإجماع هذا مردود، أما الموافق لا يكون مردودا، مثل تنقيط المصاحف. تنقيط المصاحف لم يكن في عهد رسول الله ولا في عهد أبي بكر رضي الله عنه ولا في عهد عمر ولا في عهد عثمان. حتى في عهد عثمان الذي كتب المصاحف الستة ووزعها في البلدان ليعتمدها المسلمون كتبت هذه المصاحف بلا تنقيط، يعني الباء من غير نقطة من تحت والنون من غير نقطة من فوق والتاء من غير نقطتين من فوق وهكذا، من غير حركات الإعراب، لا فتحة ولا ضم ولا كسرة ولا سكون، لا في شد ولا في همزة، غير مكتوب فيها أرقام الآيات ولا أسماء السور ولا سورة مكية ولا مدنية، كتب بلا نقط. بعد الصحابة رجل من التابعين تعلم العلم من بعض الصحابة، رجل من أهل العلم والورع والتقوى ألهمه الله تعالى،

دخلت في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده لا ينقص من أجورهم شيء جزاك الله خير الجزاء. وهذا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه جمع الناس في صلاة التراويح خلف إمام واحد، كانوا يصلون فرادى، قال لو أجمعهم خلف إمام واحد. جمعهم، دخل بعد أن جمعهم فأعجبه هذا الحال، قال نعمة البدعة هذه. ماذا قال عمر بن الخطاب؟ نعمة البدعة هذه، وفي لفظ نعمة البدعة هذه، يعني معناته في بدعة حسنة. لذلك قال إمامنا الشافعي رضي الله عنه وهو من السلف الصالح: البدعة بدعتان، بدعة محمودة وبدعة مذمومة. وعلى هذا أهل العلم من الشافعية والمالكية والحنفية والحنابلة، على هذا أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الحديث الشريف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وكل بدعة ضلالة، وكل بدعة ضلالة، لا يتعارض مع قول رسول الله من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها. كلام النبي لا يتعارض. عمر بن الخطاب يعرف أن الرسول قال وكل بدعة ضلالة، ومع ذلك ماذا قال عمر بن الخطاب لما جمع الناس خلف إمام واحد في التراويح؟ نعمة البدعة هذه. يعني قول النبي وكل بدعة ضلالة أي وكل بدعة تخالف الدين، البدع التي تخالف الدين هي ضلالة. لذلك قال الحافظ الفقيه النووي في شرح صحيح مسلم: وكل بدعة ضلالة، هذا عام مخصوص بغالب البدع، وهذا هو الواقع. أغلب البدع ضلالة، أغلب ما أحدث بعد النبي يخالف ما جاء به النبي، لكن هناك بعض الأشياء توافق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، مثل تنقيط المصاحف، مثل عمل المحاريب المجوفة، المحراب المجوف في المساجد، ما كان أيام النبي ولا أيام الخلفاء الأربعة. أول من عمل المحاريب المجوفة سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه بعد 100 سنة من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. والمآذن العالية على المساجد لم تكن أيام النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا أمور أحدثت، مثل تعلم علم النحو. أيام الصحابة ما كانوا يحتاجون إلى أن يتعلموا قواعد النحو، فاعل وفعل ومفعول به، مفعول معه ومفعول لأجله، وفعل ماض وفعل حاضر ومضارع وأمر وما شابه ذلك. كانوا يتكلمون اللغة العربية بالسليقة، لكن فيما بعد احتاج المسلمون إلى هذا، عملت قواعد لهذا الباب، سمي بعلم النحو، وصار حكم تعلمه فرض على الكفاية. ما كان أيام النبي ولا أيام الصحابة علم يعرف بمصطلح الحديث: حديث ضعيف، حديث موقوف، حديث مرفوع، حديث مشهور، حديث متواتر وما شابه ذلك. ثم بعد ذلك اصطلح عليه العلماء. ما كان أيام الصحابة متداولا علم ما يقال عنه علم التفسير، هذا عام وهذا خاص وهذا ناسخ وهذا منسوخ وهذا مطلق وهذا مقيد وما شابه ذلك، إنما احتاج المسلمون إلى ذلك فيما بعد. فإذا لا يقال جميع ما أحدث من غير استثناء بعد رسول الله فهو مردود غير مقبول، لا بد من الإنصاف. الرسول بين وأرشد.

وسمح فقال من سن أي من أحدث. وهذا الإذن للعلماء المجتهدين، من أحدث في هذا الدين ما كان موافقا للدين فأمره عند الله مقبول، لا يخالف الدين، مثل تنقيط المصاحف أو مثل عمل المولد النبوي الشريف في شهر ربيع الأول، إذا خلى هذا العمل مما يخالف شرع الله عز وجل. لأنه في بعض الناس بيعمل مولد لكن بدخل كلمات وأفعال فيها غلو لا يحبها الله. نحن عم نتكلم عن العمل الخالي من المخالفات للشرع، هذا العمل النقي الصافي، عمل المولد الذي يجمع فيه الناس لقراءة القرآن ولتلاوة شيء من سيرة رسول الله ثم لإطعام الحاضرين، عمل مقبول عند أهل السنة والجماعة، عند علماء المذاهب الأربعة وغيرهم، ونصوصهم مكتوبة ومتداولة. فإذا الحق كما قال الشافعي البدعة بدعتان. فإذا قال مشوش من هؤلاء الذين ينكرون البدع الحسنة، يقول لك ما في بدعة حسنة وكل بدعة ضلالة، يقال له لفظ كل في هذا الحديث لوجود القرائن والأدلة يأتي بمعنى غالب البدع. إذا كنت لا تعرف العربية تعلم العربية. أليس الله يقول في القرآن عن الريح التي أرسلها الله لإهلاك قوم كافرين تدمر كل شيء، تدمر كل شيء، هل دمرت السماء والأرض والجنة والنار والعرش والكرسي؟ تدمر كل شيء. إذن ما معنى هون تدمر كل شيء؟ أي غالب الأشياء التي مرت عليها. أليس في الحديث الشريف وكل عين زانية؟ هل معناه يشمل ذلك الجميع من البشر من غير استثناء يدخل فيهم أنبياء الله والمرسلون؟ أم المراد بذلك أغلب العيون تنظر بشهوة؟ اعرف معنى هذا الكلام في لغة العرب قبل أن تتكلم، لأنه أحيانا هؤلاء يأتونك من أبواب فعليك أن تسكر عليهم الباب وتعلم الناس إنقاذا للناس. يعني حتى انظر، يعني إذا بتقول لهم قال الشافعي وقال مالك قال أحمد قال أبو حنيفة قال شيخ الأزهر قال شيخ جامعة الزيتون في تونس قال مشايخ الإسلام كذا وكذا، لا يقبل إلا أن تقول له قال ابن تيمية. إذا بتقول له قال ابن تيمية بكون أنت هونت عليك يمكن ساعة من النقاش، هيك عقول الله سبحانه وتعالى أقفلها. قل له قال ابن تيمية في كتابه مجموع الفتاوى مقرا قال الشافعي البدعة بدعة، قال وإسناده صحيح عن الشافعي. طب إذا أنتم لا تابعين الشافعي ولا مالكا ولا أحمد ولا أبي حنيفة، حتى زعيمكم اللي بتسموه شيخ الإسلام ما تابعينه، مين تابعين؟ طيب ليش عم تشوشوا على المسلمين؟ هو يقول ابن تيمية في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم عمل المولد فيه أجر لأنه فيه تعظيم لرسول الله، طيب ليش عم تشوشوا على المسلمين؟ دينكم منفصل غير متصل، أفكاركم آراؤكم غير مسندة إلى الصحابة، ينتهي سندها إلى زعيمكم، بعده كل شيء منقطع. نحن لا نأخذ ديننا من أشخاص غير متصلي الإسناد برسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا الأدلة في هذا البيان هي كثيرة، ولكن فهمنا ما فهمه الصحابة والسلف الصالح. فقد قال عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد،
وأسأله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا. آمين. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.

أوراد الصباح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح ثلاث مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر،

الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا. رواه أحمد والترمذي عن معقل بن يسار رضي الله عنه.

0: يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

في حديث طويل أن صحابيا التقى بجني شيطان فسأله ما الذي يجيرنا منكم؟ قال الجني له آية الكرسي. فغدا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصته، فقال له النبي صدق الخبيث. رواه ابن حبان وغيره.

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة. قال أبو سعيد الخدري: ففرحت بذلك وسررت به.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه.

عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبدي يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لم يضره شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.

0: عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

روى أبو داود وابن ماجه في السنن وأحمد في مسنده وغيرهم عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح

0: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي، وإن قالها إذا أمسى كان مثل ذلك حتى يصبح. عن مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار، فإن قالها 4 مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار. رواه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم.
1: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة

0: لوط.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل.

0: وشركه.
1: إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم. روى البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار

إذا قال ذلك حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال ذلك حين يصبح فمات من يومه مثله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أصبح:

رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي

لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهه. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه. روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وفي رواية زيادة وابن أمته بعد وروح منه.

0: حق.
1: ومعنى وكلمته ألقاها إلى مريم أن المسيح بشارة الله لمريم التي بشرتها بها الملائكة قبل أن تحمل به. ومعنى وروح منه أن روح المسيح روح صادرة من الله خلقا وتكوينا، أي وروحه روح مشرف كريم على الله تعالى كأرواح الأنبياء جميعهم. وقال العلماء في من واظب صباحا ومساء على قول هذه الشهادة بنصها بأنه يوفق لعمل الخير ويحسن ختامه. فائدة مهمة تحوي دعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى فيه صحابيا يقال له أبو أمامة، فقال له: يا أبا أمامة، ما لي أراك في المسجد في غير وقت صلاة؟ فقال: هموم لزمتني يا رسول الله وديون. فقال له: ألا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك؟ فقال له: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت:
0: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: قال أبو أمامة: ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني. ومعنى وقهر الرجال أي أن يذلني الناس. قال بعض العلماء: ومن فوائد هذا الدعاء أن من داوم عليه يقوى قلبه، أي يكسب جرأة. فحافظوا عليه كل صباح ومساء: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: التويم اف ام سبونسر.
1: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.

في أجواء إيمانية مفعمة بالمحبة والفرح، واستحضاراً لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وما حملته من قيم الرحمة والأخلاق، يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية تحت رعاية دار الفتوى في أستراليا دعوتكم للمشاركة في المهرجان المتعدد الثقافات للعام 2026 إحياءً لذكرى مولد الرحمة المهداة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك يوم الأحد في السادس من شهر سبتمبر أيلول. تفتح الأبواب عند الساعة 3 مساءً ويبدأ البرنامج عند الساعة 4 على العنوان 90A Memorial Avenue ليفربول. يتضمن البرنامج تلاوة عطرة من القرآن الكريم، كلمات إيمانية في سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، مدائح نبوية وعروضاً متعددة الثقافات، فقرة مخصصة للأطفال والتبرك بالأثر النبوي الشريف. يرجى تأكيد الحضور عبر مسح رمز QR الموجود على بطاقة الدعوة أو من خلال الرابط mawlidconcert.org.au. نجتمع في هذه المناسبة المباركة لنستنشق عبق السيرة المحمدية العطرة ونستلهم من هديه الشريف معاني الرحمة والأخلاق والمحبة والسلام، في لقاء يجمع القلوب على ذكر الحبيب صلى الله عليه وسلم محمد على نهجه نحيا.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وخاتم الأنبياء والمرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن تبعهم وسار على منوالهم إلى يوم الفصل والدين. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم واجعل أعمالنا ونياتنا خالصة لوجهك الكريم، وارزقنا الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأجرنا من نار الجحيم يا رب العالمين. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه نعم المولى ونعم النصير، وعليه تكلاننا وإليه المصير. اللهم انصرنا نصرا قريبا، وارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء، وارحم أهلنا في غزة وفلسطين، وانصرهم وأمدهم بمدد من عندك.

بك يا أكرم الأكرمين. اللهم يا ربنا رزقنا صلاة في المسجد الأقصى، اللهم يا ربنا تقبل منا صالح الأعمال وبارك لنا بذكرى مولد رسولك صلى الله عليه وسلم الميمون، وارحمنا يا مولانا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك يا رب يا الله. برحمتك نستغيث فأغثنا، برحمتك نستغيث فأغثنا، برحمتك نستغيث فأغثنا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا وبالقرآن إماما. واستكمالا لما بدأناه في بيان جواز الاحتفال بذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم، نبين بعض الأمور التي احتج بها من أنكر وادعى أن هذا الاحتفال محرم في الدين وأنه من البدع الضالة. فإن هؤلاء الذين حرموا على المسلمين الاحتفال بذكرى مولد النبي عليه الصلاة والسلام، من جملة ما استشهدوا به أو ذكروه أن يوم مولده عليه السلام هو يوم وفاته عليه السلام، فيقولون إذن كيف تظهرون البهجة والفرح والسرور أو تحتفلون بذكرى مولده عليه الصلاة والسلام وذكرى المولد هو نفسه ذكرى الوفاة؟ فنجيب بما قاله الإمام الحافظ الفقيه الأصولي جلال الدين السيوطي، حيث قال إن ولادته عليه الصلاة والسلام أعظم النعم ووفاته أعظم المصائب لنا. قال والشريعة حثت على إظهار شكر النعم والصبر والسكون عند المصائب والنقم. نحن عند النعم نظهر شكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعم التي أنعم الله عز وجل بها علينا، وعند المصائب أمرنا بماذا؟ بالسكون، أمرنا بالصبر. ولذلك ماذا قال؟ قال وقد أمر الشرع بالعقيقة عند الولادة. ألسنا نذبح هذه العقائق العقيقة عند ولادة المولود؟ وسن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك. قال وقد أمر الشرع بالعقيقة عند الولادة، وهي إظهار ماذا؟ إظهار شكر وفرح بالمولود، ولم يأمر عند الموت بذبح عقيقة ولا غيره، بل نهى عن النياحة وإظهار الجزع. فدلت قواعد الشريعة على أنه يحسن في هذا الشهر إظهار الفرح بولادته عليه الصلاة والسلام دون إظهار الحزن بوفاته. ونرجع إلى الهدف من ذلك كله، أننا نظهر هديه صلى الله عليه وسلم ونذكر الناس بأهمية التمسك بنهجه صلوات ربي وسلامه عليه. هذا كل ما في الأمر. ونشكر الله عز وجل أن أبرز سيدنا محمدا عليه الصلاة والسلام وهدانا به. هذا كل ما في الأمر، هذا كل ما في الأمر. فهل هذا الاحتفال بما فيه من قراءة قرآن ومدح لرسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر لسيرته العطرة يخالف قواعد الشريعة التي قدرت في حياته صلى الله عليه وسلم؟ هل يخالف أركان الدين؟ هل يتعارض مع الأسس التي ثبتها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل فيه طعن في الإسلام؟ الجواب لا. وبذلك يتبين لمن كان طالبا للحق أن هذا الاحتفال لا يعارض الدين ولا يخالف شرع الله سبحانه وتعالى. فنبقى عليه وعلى مدح رسولنا عليه الصلاة والسلام وعلى إظهار هديه
وسنتي. والله تبارك وتعالى قال في كتابه الكريم: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العظيم. هذا نبينا عليه الصلاة والسلام الذي نذكره في كل أوقاتنا. نحن لا نذكره عليه الصلاة والسلام فقط في شهر المولد، لكن نظهر هذه البهجة ونزيد في ذلك إظهارا لقدره صلى الله عليه وسلم، ولا نقتصر على ذكره في يوم مثلا واحد أو ليلة واحدة أو شهر واحد في السنة. نذكره في كل أوقاتنا، نصلي عليه صلى الله عليه وسلم، ونزين مجالسنا بالصلاة عليه عليه الصلاة والسلام. هو الذي رفع الله ذكره وأعلى درجته وجعله سببا في هدايتنا، وجعله سببا في قبول عبادتنا وطاعتنا. هو الذي علمنا الخير، هو الذي أرشدنا للخير. من الذي علمنا التوحيد؟ من الذي بين لنا شرائع الدين؟ من الذي بين لنا الأحكام؟ من الذي دلنا إلى طريق الجنة؟ من الذي حذرنا من النار؟ من الذي بين لنا الأخلاق الحميدة؟ من الذي كان على كل هذه الصفات العظيمة؟ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، صاحب الفضل العظيم، صاحب الوسيلة والفضيلة والمقام المحمود والحوض المورود. الله عز وجل رفع قدره وذكره في الأولين والآخرين وبين الملائكة إلى يوم الفصل والدين، إلى يوم الفصل والدين عليه الصلاة والسلام. ربنا عز وجل مدحه في القرآن، حتى إن بعض الناس من يدعون أن هذا المدح مبالغ فيه، مع أنه لا غلو فيه، لأننا لم نضعه فوق منزلته، ما وقعنا في الغلو، وإنما عظمناه ورفعنا شأنه، كما أن الله عز وجل بين ذلك في القرآن فقال ماذا: ورفعنا لك ذكرك. رب العالمين مدح نبيه عليه الصلاة والسلام، كيف لا نمدحه؟ بعض الناس نعم بمجرد المدح يعتبرون هذا من الغلو، والله يقول عن نبيه عليه الصلاة والسلام: وإنك لعلى خلق عظيم. أليس هذا مدح من الله له صلى الله عليه وسلم في صريح القرآن: وإنك لعلى خلق عظيم، ورفعنا لك ذكرك. أين نذهب بهذه الآيات؟ رفع ذكره عليه الصلاة والسلام بأن قرن ذكره بذكر الله في كلمة الشهادة، في الأذان، في كل أذان أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، وفي الإقامة وفي الخطب وفي التشهد رفع الله ذكره: ورفعنا لك ذكرك. ليش يعني بيوم المولد يغتاظون لأننا نذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فلا نقول إلا: قل موتوا بغيظكم. أي والله موتوا بغيظكم، فحالهم كحال إبليس الذي صاح يوم ولادته صلى الله عليه وسلم. ما الذي يزعجكم من ذلك؟ إن كنتم تريدون خيرا فلا يوجد في مدح رسول الله ما ينكر. مدح الرسول لا ينكر، ذكره صلى الله عليه وسلم لا ينكر، بيان هديه وأخلاقه ما هو شيء الذي ينكر؟ وأجعلتموه منكرا يجب إنكاره وأنه مخالفة للدين. إلا أن عقولهم سقيمة ولا أفهم لهم،
أي مدافعة عن الإسلام وعن هدي النبي عليه الصلاة والسلام بإنكار ما لا يعارض الدين. الله رفع ذكره عليه الصلاة والسلام. بيجي بيقول لك بعدين لا كثير ذكرت الرسول، رب العالمين رفع ذكره بالأذان بالإقامة بالتشهد بالخطب وفي مواضع كثيرة جدا. كم ذكر النبي عليه السلام في القرآن الكريم؟ كم ذكر؟ انظروا إلى الآيات التي ذكرها المولى سبحانه وتعالى في القرآن في ذكر رسول الله عليه الصلاة والسلام، بالإضافة إلى ذكره صلوات الله وسلامه عليه في كتب الأولين، حتى في كتب الأولين سمي رسول الله نبي الله، ذكر في مواضع كثيرة جدا، ورفعنا لك ذكرك. الآيات التي فيها نزلت على رسول الله، كل الآيات نزلت على رسول الله، لكن أريد هو بها صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. كل الآيات فيها عن، يعني أغلب الآيات فيها عن ذكر النبي عليه الصلاة والسلام. جعل الله عز وجل الصلاة على رسول الله أجر وثواب عظيم. لذلك ركزوا في هذه الآية: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا. من الله، الله أكرمنا. في صريح القرآن بيّن الله لنا أن هذه نعمة، وأي نعمة. طيب سؤال يا جماعة، الله لا يشكر على النعم؟ كيف لا؟ لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا، فنشكر الله أن بعث فينا رسولا وهو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. في حد عم بيسأل أنه رب العالمين جعل لنا عيدان لا ثالث لهما، عيد الأضحى وعيد الفطر، ومن ابتدع عيدا ثالثا؟ من ابتدع عيدا ثالثا؟ طيب نحن عندما نطعم الطعام ونظهر البهجة ونذبح الشاة إذا أتانا مولود، هل قلنا هذا عيد ثالث مع ال؟ لا. طيب إظهرنا للفرحة والبهجة، هل هذا مثل يعني عيد هذا موضوع آخر. لو يعني في أشياء لا تعتبر، إنه والله في عنا غيرنا في قواعد الدين، أي مانع؟ وما الذي يتعارض مع أن الله عز وجل جعل عيد الفطر وعيد الأضحى؟ ما هذا؟ تحليلات فردية. نحن نريد نصا أو حكما واضحا صريحا يدل على التحريم. أين هو هذا الحكم الذي يدل على التحريم؟ لكن هذه أهواء يتكلم بها الناس، لكن لا دليل لهم على تحريم ذلك. نحن نذكر شكر الله سبحانه وتعالى، ثم هذا العيد، يعني هل نحن نعمل المراقص؟ وهذا العيد إذا بدك تسميه عيد واحتفال بالمولد النبوي بذكر المولد، ما عم تقول هذا فيه مرتبط بحكم، لأنه العيد عيد الفطر وعيد الأضحى هذا معروف. لكن إذا واحد يعني بيجي بيقول والله السنة ما فيش، هل الاحتفال بذكر المولد النبوي واجب؟ لا مش واجب. لا أنا بقول لك مش واجب. فمن جعل هذا شيئا مرتبطا بهذه الأمور؟ لا بيختلف الموضوع تماما، بيختلف الموضوع. بالإضافة إنه كل الاستشهادات التي استشهد بها من حرم من الناس وليس من العلماء أتوا بأشياء يعني كلامهم متناقض. بقول لك ما عملوا الرسول، لو كان فيه خير كان عملوا الرسول. طب الصحابة عملوا أشياء ما عملها الرسول، هل تسترجي تقول نفس العبارة؟ وبأمور بالدين يعني مش بال، لأنه بقول لك أنا ما بحكي على الأشياء المستحدثة الدنيوية مثل السيارة والطيارة مثلا،
بقول له عثمان زاد أذانا ثانيا، عمر جمع الناس في صلاة التراويح. يا أخي القرآن الكريم نزل على رسول الله اللي هو كلام الله، يعني شو أكثر من هيك؟ جاي تقول لي احتفال بالمولد النبوي؟ كلام الله، كتاب الله نزل على رسول الله، لا منقوط ولا مشكول، شكل ونقط. روح، مين اللي عمل هيك؟ مش الرسول، أقول لك كمان مش الصحابة، ما بعده. شو حتقول؟ ما فعله الرسول يعني حرام؟ يعني هل تجرؤ يا من تحرم بهذه الحجة أن تقول كل المصاحف التي بين أيدي المسلمين مصاحف محرمة؟ هل تجرؤ أن تقول ذلك؟ فإياك أن تحرم ما لم يحرمه الله. يعني إحنا من هنا منيجي منقول للناس يا أخي ما تكون مثل الببغة. أي فيديو حضرته، بدي أقول لك على الإنترنت، هي هيك اللي عم بيصير. أي فيديو حضرته على الإنترنت، سمعت واحد قاعد بيحرم، رحت ما خليت حدا من شرك ورحت صرت تحرم عن يمين وعن شمال. كن وقافا عند حدود الله. يعني من الآخر، في ناس بتطلع له لسه طالعيت له شعرتين على وجهه، مفكر حاله صار إيش؟ صار أبو العريف، ونازل يضرب حتى بالعلماء. بقول لك لا، هذا بفهمش، علماء قدامى يعني. بيجي بقول لك النووي صاحب كتاب رياض الصالحين، بقول لك كان جاهل النووي، جاهل وبدي أمشي وراك مثلا أنا؟ يطعنون في رموز الأمة ثم يقولون أنتم لا تفقهون في دين الله شيء. يا أخي ربنا قال لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. يا عمي شكر الله، ألا تعرف شكر الله؟ ما هي نعمة، بنص القرآن نعمة. طب نشكر ربنا على النعمة؟ يعني أنا إذا شكرت ربنا على النعمة بقول لي بس ما هو، كيف تشكر ربنا على النعمة؟ لا طول بالك، لأنه في عنا عيدين، عنا الفطر والأضحى بس. يعني هل إقراري بأن الأعياد هما الفطر والأضحى فأتوقف عن شكر الله لكي أكون طائعا لله فلا أشكر الله طاعة لله؟ مش عارف ما هو إيش دخل. أنا شكرت ربنا بقول لي واحد بس، وفي عندك دير بالك، في عندك عيدين، طب شو دخل؟ طب أظهرت البهجة والفرحة بذكرى مولد النبي عليه الصلاة والسلام، قول لي بس مو في عيدين، أي مانع هذا؟ لذلك تعرفوا شو المشكلة عند الناس اللي لو تحكي من هون لتموت، ما حد استوعب عليك لما ما يكون في فهم. مشكلة كل الناس اللي انحرفت ما عنده فهم صحيح، ما في فهم صحيح، خلص حط بباله انه هذا النص هيك معناه مع انه ملوش علاقة، او هيك حطه براسه وغسلوا له دماغه، بالتالي ببطل لا يستقبل ولا يرسل. بقول لك هيك قالوا لي، زي اللي بقول له اقتنع باللي مشي وراه، قال له زد حالك، راح يزد حاله. يا بني آدم إياك أن تفعل، وين عقلك؟ بقول لك هيك قالوا لي، وقد ما تحكي معه ما حيستوعب، لأنه أخذ انغسل دماغه، فبيظله يحوم ويدور ويلف وراء هالنقطة هاي ولا راضي يستوعب. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، هو من العرب، من نسل إسماعيل ابن إبراهيم خليل الرحمن عليهم الصلاة والسلام، ويتصل نسبه الشريف إلى عدنان كما بين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. ذاك يوم ولدت فيه، أين نروح؟ وين نروح فيه يا جماعة هذا الحديث؟ اللي في مسلم لما سئل عليه الصلاة والسلام عن صوم يوم الاثنين، عرفتوا علي؟ وحتى اللي بيقول لك ما في إثبات إنه اليوم هو ذكرى، يا أخي وما مثلا
لكن لا خلاف أننا في شهر المولد ربيعنا الأول، وإلا بس اليوم مثلا، وهذا إحنا ما عم نخصص يوم معين في ذكرى مولده، في ذكرى مولده نحتفل به عليه الصلاة والسلام، نحتفل على مفهوم الاحتفال الذي لا يخالف أحكام الدين، لا يخالف أحكام الدين. الحمد لله، الحمد لله، نحن نعرف أننا لا نفعل شيئا مخالفا بذكر رب العالمين وبمدح رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم والصلاة عليه، لأن هذه الأشياء فيها ثواب، ليس فقط أبيحت لنا، فيها ثواب لمن فعلها. فبالنهاية نظهر فرحنا بنبينا عليه الصلاة والسلام، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا رؤيته في جنات النعيم، ونسأله أن يرزقنا رؤيته في المنام يبشرنا بخير عظيم. فاصل ونعود إليكم إن شاء الله.

يسر الله لكم سبل الخير وثبتكم على الحق والهدى وعلى ملة رسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم. إذن الله عز وجل اصطفى العرب ثم اصطفى قريشا من العرب ثم اصطفى بني هاشم من قريش ثم اصطفى من بني هاشم سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم. يعني هو صفوة من صفوة وخيرة من خيرة، خلقه الله عز وجل خاليا من الشوب، وحكم سبحانه وتعالى بأن محمدا أفضل البشر وأفضل الخلق. أعطني من مثل محمد، أعطني من فاقه في الرتب والشرف. هذا سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقرة أعيننا، هذا خير خلق الله صلوات الله وسلامه عليه، صلوات الله وسلامه عليه. سبحان الله العظيم. نحن نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم نخطئ في حبه، وإنما قدمناه على محبتنا لآبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وأموالنا. هذا رسول الله، هذا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان صلوات الله وسلامه عليه. هذا رسول الله، رسول رب العالمين وخاتم الأنبياء والمرسلين. فالمسلمون في مشارق الأرض ومغاربها يفرحون لذكر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، يمدحونه، يصلون عليه، فليس ذلك شيئا مذموما ولا يؤخر الأمة، بل يقدمها ويعلي مكانة أبنائها. فعندما نذكر سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ونذكر الناس به وبسيرته العطرة وبمعجزاته العظيمة وبأخلاقه العالية، فإننا نعلقهم بهذا النبي الكريم صلوات ربي وسلامه عليه. وكم نحن بحاجة إلى الإكثار من ذكره وتعليق الأجيال والشباب به عليه الصلاة والسلام. يعني سبحان الله العظيم، نحن نرى كيف أن كثيرا من الناس والشباب والأطفال جعلوا لهم قدوات هم ليسوا بقدوة. فنحن عندما كلما ذكرناه صلى الله عليه وسلم، كلما علقنا الأمة به وعلقنا الأجيال به، لكن الشياطين تغتاظ بذكر اسم محمد صلى الله عليه وسلم. ومعلومة بين قوسين، في شياطين الجن وفي شياطين الإنس الذين يغتاظون بشهر ربيع الأول، قدر الله وما شاء فعل. فنحن نرسخ في قلوب أبنائنا والأجيال والأمة، نرسخ في قلوبهم وفي قلوبنا أهمية الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام. وإذا كانوا على هذا الطريق فإن حالهم سينصلح. فلذلك ولغيره استحسنت الأمة الاحتفال بذكرى مولده عليه الصلاة والسلام وعلى مشروعيته، ويثاب من أظهر الفرح والاستبشار بمولد النبي عليه الصلاة والسلام. بدعة، نعم بدعة، لكنها بدعة حسنة اتفق العلماء على جوازها، أي العلماء الذين يعتد بهم. وقلنا إن أول من أحدثه ملك إربل ملك المظفر، وجمع العلماء فاستحسنوا ذلك ومدحوه. لكن ظهور بعض الناس الذين لا، يعني لا عبرة بهم، لا يغير الحكمة حتى
إن هؤلاء الذين ينتقدون هؤلاء العلماء ويعتبرونهم حثالات مثلا لا قيمة لهم، أمثال النووي صلاح الدين، أنه حتى لو كان فاتح فلسطين فاتح القدس، بقول لك بس هو كان تعقيدته مش ولا بد. كيف يعني مش ولا بد؟ كيف يعني مش ولا بد؟ ونسوا هؤلاء أن كل العلماء في كل الفنون، في الحديث وفي التفسير وفي علم الأصول والفقه، كلهم من هؤلاء الذين ينتقدونهم. ما هو سندكم إذن إذا استغنيتم عن هؤلاء؟ ما هو سندكم إذا استغنيتم عن هؤلاء؟ فينكرون إنكارا شديدا، ليس على معاص وإنما على المولد. لماذا تهيجون عند ذكر اسم النبي عليه الصلاة والسلام؟ لماذا تصيحون كما صاح إبليس عندما ولد الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ ثم بعد ذلك يعني بسبب جهلهم بلغة العرب وبفهم النصوص يأتون بجهلهم وبجرأتهم على الدين، ويدعون أن المولد بدعة، ويستشهدون بحديث النبي عليه الصلاة والسلام، كل بدعة ضلالة، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أرادوا أن يموهوا على الناس، والحديث صحيح، الحديث ما عليه غبار، لكن فهمهم الذي عليه كل الغبار معناه ما استحدث بعد النبي عليه الصلاة والسلام من البدع يكون غير، يعني ما بيكون بدعة حسنة، ما بيكون حسن إلا إذا يعني يستثنى من ذلك ما وافق الشرع، فلا يكون مذموما. لأنه كلمة كل في العرب مش عندنا يعني عند حدا معين، كلمة كل عند العرب يراد بها الأغلب. يعني هل تستخدم كل الأغلب وليس يعني الكل بلا استثناء؟ تستخدم للأغلب، تستخدم للأغلب. فقد قال ربنا عن الريح التي أرسلها إلى قوم عاد تدمر كل شيء، أي كل شيء مرت عليه. فمع ورود لفظ كل إلا أنه دخله التخصيص، دخله التخصيص. ولذلك النووي قال عن هذا الحديث وكل بدعة ضلالة، قال هذا عام مخصوص، عام لأن فيه لفظ كل، مخصوص لأنه أريد به البدع التي تخالف الدين. ويدل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها. من سن في الإسلام سنة حسنة، طيب هو سنها يعني بدعة، يقال سنة حسنة ويقال بدعة حسنة، يقال سنة حسنة ويقال بدعة حسنة، نفس المعنى يعني. لأنه البدعة شو قلنا؟ البدعة هي مش مذمومة للفظة بدعة، ولكن يذم من البدع ما خالف الشريعة. المهم البدعة هي ما أحدث على غير مثال سابق، فيقال سنة حسنة أو بدعة حسنة عن أي شيء مستحدث. فبيجي بقول لك لا الحديث يعني أحيا سنة من سنن النبي قد ماتت، بقول له ما هو في حديث ثاني: من أحيا سنتي عند فساد أمتي فله أجر شهيد مثلا. لماذا مثلا جئت إلى هذا الموضع ثم أولت مع أنك بالمجمل ودائما أنت ضد التأويل؟ والبحر ما مولد بحر التأويل، وبهالنص بأوله شو عن جد شو يعني كثير الكلام عجيب وغريب ومستفز. تجده طول السنة ينكر التأويل إلا في شهر المولد بيعمل إيش؟ بيعمل استثناء مشان المولد، بيبدو أول بعدين برجع يبطل أول بعد المولد. ما
من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم. بيقول لك أبدا، سنة أريد بها سنة النبي، ما في. بقول له كمل الحديث، يعني سنة أميتت تركت فأحياها، بس اللي سنها مدام سنة يعني الرسول فعلها. بقول له يا إنسان كمل الحديث، على معنى كلامك هذا ماذا تقول في تتمة الحديث؟ ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها. شو سنة وقال سيئة؟ برضو هون حتقول سنة يعني من سنن النبي، سنة سيئة من سنن النبي، والعياذ بالله. ولا لا، هنا سن في الإسلام سنة سيئة، هنا هو البشر اللي سنوها وكانت مش كويسة. بقول له يعني الأولى لا والثانية، حتى التأويل ما عنده مشكلة يجي تفصيل على زي ما بده، يعني حلال عليهم حرام علينا، حلال عليهم على زعمهم وحرام علينا. لا، بالموضعين السنة هنا لم يرد منها سنة النبي عليه السلام، وإنما هو سنة، مش دائما سنة بتيجي على، هو سنة أحدث، سنة وأحدث. إما أن يكون أحدث سنة حسنة، وإما أن يكون أحدث هذا البني آدم، هذا الإنسان، إما أن يكون يفهم من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، إما أن يكون أحدث سنة حسنة، وإما أن يكون أحدث سنة سيئة. بتعارض الشريعة ولا ما بتعارض الشريعة؟ هل كل إشي أحدث يعارض الشرعة؟ لا، الصحابة أحدثوا أشياء فينظر فيه هل يخالف أصلا من أصول الشريعة، هل يخالف نصا أم لا. فإذا أعلمنا عليه الصلاة والسلام أنه في سنة حسنة وفي سنة سيئة، في سنة حسنة وفي سنة سيئة. اللي بسن سنة حسنة إله أجرها، أجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيء. ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه إيه؟ وزرها. والناس اللي اقتدوا فيه بهالسنة السيئة، ووزر من عمل بها من بعد من غير أن ينقص من أوزارهم شيء، من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. وهذا الحديث واضح وصريح وبين. الإمام الشافعي، الشافعي هو نفسه قال البدعة بدعتان محمودة ومذمومة، فما وافق السنة فهو محمود وما خالفها فهو مذموم. هذا رواه كذلك الحافظ أبو نعيم وغيره. فأيه من الآخر، يعني الشافعي نفسه لم يفهم من هذه النصوص ومن هذا الحديث إلا ما ذكرناه وبيناه للناس، بأن البدعة بدعة، في بدعة هدى وفي بدعة ضلالة. كيف نميز ما وافق الشريعة بدعة هدى واللي بخالفها بدعة ضلالة؟ لو ما كان في بدعة بدعة هدى يا أخي ما كان زاد عثمان أذانا ثانيا. ما فيك تقنعني، ما فيك تقنعني. أي إشي ما عمله الرسول بيقول لك ما بصير. اللي بيقول بالتحريم، شو معنى كلامه هذا؟ بده يكون معترض على عثمان. طب ليش عثمان زاد أذان ثاني يوم الجمعة؟ ولليوم كل هالمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها وهم يؤذنون في الجمعة كم أذان؟ اثنين. إذا بتقول لي الرسول وأنا ما بعمل إشي ما عمله الرسول، طب الرسول في زمانه صلوات الله وسلامه عليه كان يؤذن للجمعة أذانا واحدة. يلا أشوف شو بدك تسوي هنا؟ هل بدي يجي يقول لك كل هالمساجد صارت مساجد، المساجد كل الأذان يوم الجمعة هذا كله بدعة؟ كيف اثنين يعني؟ ممكن بحرض الناس بعدين بيقول لك بكرة عم تصلوش بالمساجد، المساجد هذه صار فيها بدعة، يؤذنون
أكثر من شو اللي أكثر وعثمان؟ يقول لك لا أتبع عثمان ولا أتبع الرسول. شو عم تحكي يا رجل؟ هذا الكلام مؤدى الطعن في الأمة بدعوة التمسك بهدي النبي عليه الصلاة والسلام. شو بنقول بالأخير؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. وقد ما تحكي برجع إيش؟ برجع بقول لك آخر إشي، بس الرسول ما عمله. الحمد لله على نعمة الفهم. بارك الله فيكم وأحسن إليكم، وجزاكم ربي كل خير في الدنيا وفي الآخرة. أسأل الله عز وجل أن يكرمنا وأن يرزقنا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: A message of mercy, a legacy of guidance, a way of life that has shaped generations. He is Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. The Islamic Charity Projects Association, under the patronage of Darul Fatwa, proudly invites you to the annual Mawlid celebration. Join us Sunday, the 6th of September, for an inspiring evening of Quran recitation, multicultural and kids club performances, remembrance and reflection at the Whitlam Leisure Centre, 90A Memorial Avenue, Liverpool. Doors open at 3 p.m. with the program starting at 4 p.m. Visit mawlidconcert.org.au for more information. We remember his birth, honour his message and carry his legacy, because upon his way, we live.
1: A Tweem FM sponsor.
2: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1-800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
3: تفضل يا جار، اشرب شاي،
4: صب ودوقني.
5: روعة الشاي، عدلي مزاجي وعطاني إحساس بالنشاط والحيوية. شو هالشاي؟ من أي نوعية؟
3: هيدا شاي أحمد المشهور عالمياً، من أفخر أنواع الشاي السيلاني بنكهات ما إلها تاني. شاي باللون الأحمر، بريكفستي، شاي بنكهة الهيل وشاي أخضر.
5: شاي أحمد، نص كيلو أو أكياس.
3: الوكيل في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت، ريفزبي، 9750-7938. الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباس هيل. بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باس هيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
6: مدارس الأمانة لكل من يحرص على مستقبل أبنائه في الدين والدنيا. مدارس الأمانة أثبتت تفوقها في كافة العلوم وفي تعليم الدين والقرآن. مدارس الأمانة الحاصلة على جائزة الامتياز الوطني في التدريس. مدارس الأمانة، علم دين وأمانة. الأمانة ليفربول 9822-8022. الأمانة بانكستون 9708-1220.
7: في أجواء إيمانية مفعمة بالمحبة والفرح، واستحضارا لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وما حملته من قيم الرحمة والأخلاق، يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية تحت رعاية دار الفتوى في أستراليا دعوتكم للمشاركة في المهرجان المتعدد الثقافات للعام 2026، إحياءً لذكرى مولد الرحمة المهداة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك يوم الأحد في 6 من شهر سبتمبر أيلول. تفتح الأبواب عند 3:00 مساءً ويبدأ البرنامج عند 4:00 على العنوان 90A Memorial Avenue Liverpool. يتضمن البرنامج تلاوة عطرة من القرآن الكريم، كلمات إيمانية في سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، مدائح نبوية وعروضاً متعددة الثقافات، فقرة مخصصة للأطفال، والتبرك بالأثر النبوي الشريف. يرجى تأكيد الحضور عبر مسح رمز QR الموجود على بطاقة الدعوة أو من خلال الرابط mawlidconcert.org.au. نجتمع في هذه المناسبة المباركة لنستنشق عبق السيرة المحمدية العطرة، ونستلهم من هديه الشريف معاني الرحمة والأخلاق والمحبة والسلام، في لقاء يجمع القلوب على ذكر الحبيب صلى الله عليه وسلم. محمد على نهجه نحيا.
8: اہل دل گیت یہ گاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں
4: آنکھ رہ رہ کے اٹھاتے ہیں کہ آ پاتے ہیں چاند تاروں میں نصیر آج بڑی ہلچل ہے یہی آثار بتاتے ہیں کہ آ پاتے ہیں احباب ذوالوقار 6 ستمبر بروز اتوار دن 3 بجے ویتلم سینٹر لیورپول میں ہر سال کی طرح اس مرتبہ بھی مسلم ریڈیو اسٹیشن کے زیر اہتمام عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انعقاد ہوگا جس میں مختلف ممالک کے لوگ اپنے اپنے انداز میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کریں گے آپ احباب سے گزارش ہے خود آئیں اور اپنی فیملیز کو ساتھ لے کے آئیں اور دعا ہے کہ ہماری آئندہ آنے والی نسلیں بھی اسی طرح سرکار کی آمد کا جشن مناتی رہیں شکریہ
7: محمد صلى الله عليه وسلم على نهجه نحيا
8: بنورك الزاكي نلنا أمانينا
7: محمد upon his way we live صلى الله عليه وسلم

0: هنا إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو. افرحوا
1: النور أتانا وضياء عم الزمان.
2: في أجواء إيمانية مفعمة بالمحبة والفرح، واستحضارا لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وما حملته من قيم الرحمة والأخلاق، يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية تحت رعاية دار الفتوى في أستراليا دعوتكم للمشاركة في المهرجان المتعدد الثقافات للعام 2026 إحياءً لذكرى مولد الرحمة المهداة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك يوم الأحد في 6 من شهر سبتمبر أيلول. تفتح الأبواب عند 3:00 مساءً ويبدأ البرنامج عند 4:00 على العنوان 90A Memorial Avenue ليفربول. يتضمن البرنامج تلاوة عطرة من القرآن الكريم، كلمات إيمانية في سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، مدائح نبوية وعروضاً متعددة الثقافات، فقرة مخصصة للأطفال والتبرك بالأثر النبوي الشريف. يرجى تأكيد الحضور عبر مسح رمز QR الموجود على بطاقة الدعوة أو من خلال الرابط mawlidconcert.org.au. نجتمع في هذه المناسبة المباركة لنستنشق عبق السيرة المحمدية العطرة ونستلهم من هديه الشريف معاني الرحمة والأخلاق والمحبة والسلام، في لقاء يجمع القلوب على ذكر الحبيب صلى الله عليه وسلم. محمد على نهجه نحيا.
3: Sponsoring 2MFM. Need NDIS or aged care support that actually understands your culture, your goals, and your routine? At Core Assist, we're here for you. From personal and self-care at home to community access, support coordination, skill building, and independence programs, we help you understand your NDIS plan and make it work for you. Let's maximize your funding. Book a free consultation with Core Assist on 1300 842 747 or visit coreassist.com.au. A 2MFM sponsor.

0: محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن نضر بن كنانة بن خزيمة بن متركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان.
1: يا محمد dari kabilah Quraisy ternama, tanpa rupawan tiada dua wajahmu. Bersinar lebih dari purnama wahai Tuhan, terindah suaramu dengan mujizatmu, bulan pun terbelah.

0: You are tuned to 92.1 FM, the broadcasting of Muslim Community Radio.
1: Alhamdulillah, الذي أنعم علينا بمحمد سيد البشر فخر ربيعة ومضر ومن انشق له القمر وسلم عليه الحجر وسعى لخدمته الشجر صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما تامين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال بعض العلماء ممن ألف في قصة المولد الشريف: حملت آمنة بنت وهب برسول الله صلى الله عليه وسلم عشية الجمعة أول ليلة من رجب، وإن آمنة لما حملت برسول الله صلى الله عليه وسلم كانت ترى الطيور عاكفة عليها إجلالا للذي في بطنها، وكانت إذا جاءت تستقي من بئر يصعد الماء إليها إلى رأس البئر إجلالا وإعظاما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: وكنت أسمع تسبيح الملائكة حولي، ثم رأيت في المنام شجرة وعليها نجوم زاهرة، بينهن نجمة فاخرة أضاء نورها على الكل، وبينما أنا ناظرة إلى نورها واشتعالها إذ سقطت في حجري، وسمعت هاتفا يقول: هذا النبي السيد الرسول. ثم أتاني ملك ومعه ورقة خضراء فقال: إنك قد حملت بسيد المرسلين ونبي المؤمنين. قالت: فانتبهت من نومي مرعوبة، وحدثت بذلك زوجي عبد الله، فقال: قومي إلى خليفة بن عتاب يفسر لك هذا المنام. قالت: فأتيت إليه وقصصت عليه هذا المنام، فقال: الشجرة إبراهيم الخليل، والنجوم الزاهرة هم الأنبياء من أولاده، والنجمة الفاخرة التي على ضوءها على الكل فهو نبي يظهر في هذا الزمان يكسر الأوثان ويعبد الرحمن، وأما سقوطها في حجرك فسوف تلدينه وسيعلو مكانه وينتشر في المشرق والمغرب برهانه. ولما دخل شهر ربيع الأول في 12 ليلة خلت منه، وهي ليلة الاثنين من الليالي البيض اللاتي ليس فيهن ظلام، قالت آمنة: فأحسست بالذي في بطني يريد النزول، فلحقني البكاء لوحدتي، فنظرت إلى ركن المنزل وقد ظهر منه 4 نساء طوال كأنهن الأقمار متزرات بأزر بيض يفوح الطيب من أعطافهن، فقلت لهن: من أنتن اللاتي من الله علي بكن في وحدتي وفرج بكن كربتي. قالت الأولى: أنا مريم بنت عمران، والتي على يسارك سارة زوجة إبراهيم، والتي تناديك من خلفك هاجر أم إسماعيل، والتي أمامك آسية بنت مزاحم. قالت آمنة: فاستبشرت بهن وفرحت فرحاً عظيماً. فأقبلت كل واحدة منهن وبشرتها، ثم أقبلت الرابعة وكانت أكبرهن هيبة وأكثرهن بهجة، وبشرتها بحملها برسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول آمنة: ثم جلست بين يدي وقالت: ألقي بنفسك علي وميلي بكليتك إلي. قالت آمنة: فجعلت أنظر إلى أشباح يدخلون علي أفواجاً يهنئوني وأنا حيرانة، وهم يخاطبونني بخطاب لم أسمع قط أحلى منه ولا أرق. قالت آمنة: وفي تلك الساعة رأيت الشهب تتطاير يمينا وشمالا، وأوحى الله إلى رضوان: يا رضوان زين الجنان وصف على غرفها الحور والولدان. واهتز العرش طربا، ومال الكرسي عجبا، وخرت الملائكة سجدا، وما جث قلان، وقيل: يا مالك أغلق أبواب النيران، وصفد الشياطين لهبوط الملائكة المقربين. وكل ذلك بأمر الملك الجبار. قالت آمنة: ولم يأخذني ما يأخذ النساء من الطلق، إلا أني أعرق عرقا شديدا كالمسك الأذفر، لم أعهده قبل ذلك من نفسي. فشكوت العطش، فإذا بملك ناولني شربة من الفضة البيضاء فيها شراب أحلى من العسل وأبرد من الثلج وأذكى رائحة من المسك الأذفر. فتناولتها فشربتها، فأضاء علي منها نور عظيم، فحرت لذلك، وجعلت أنظر يمينا وشمالا، وقد اشتد بي الطلق. فبينما أنا كذلك، فإذا بطائر عظيم أبيض قد دخل علي، وأمر بجانبة جناحيه على بطني، وقال: انزل يا رسول الله، انزل يا حبيب الله. قالت آمنة: فأعانني عالم الغيب والشهادة على تسهيل الولادة، فوضعت الحبيب محمدا. نزل رسول الله من بطن أمه معتمداً على يديه، مكحولاً مدهوناً مسروراً مختوناً، مباركاً على الأمة مأموناً. فاحتمله جبريل، وطارت به الملائكة، ولفه ميكائيل في ثوب من الجنة أبيض، وأعطاه إلى رضوان يزقه كما يزق الطير فرخه. قالت آمنة: وكنت أنظر إليه كأنه يقول زدني، فقال له رضوان يكفيك يا حبيب الله، فما بقي لنبي علم وحلم إلا أوتيته، فاستمسك بالعروة الوثقى، من قال مقالتك واتبع شريعتك يحشر غدا في زمرتك. طوبى لحجر ضمه، وطوبى لثدي أرضعه، وطوبى لبيوت سكنها، فقالت الطير نحن نكفله، وقالت الملائكة نحن أحق به، وقالت الوحوش نحن نرضعه. قال الله تعالى: أنا أولى بحبيبي ونبيي محمد، فإني قد كتبت ألا ترضعه إلا أمتي حليمة. اللهم انفعنا ببركة نبيك يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين.

مستمعينا الكرام، البرنامج التالي يقدم إليكم برعاية هيئة البث المجتمعي cbf.com.au.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المنفرد بالعظمة والكبرياء، الذي ذلت لعزته جميع الأشياء، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد أهل الأرض والسماء، من أضاءت بنور هديه الظلماء. اللهم أمتنا على ملة هذا النبي السمحاء، وأدخلنا الجنة كما تشاء.

أهلا وسهلا ومرحبتين بكل مستمعين الكرام، ويسعد لي صباحكم بكل خير إن شاء الله تعالى وبركة. وأهلا وسهلا فيكم بهالصباح الجميل من يوم السبت، ومعكم أنا جهاد برافقكم من جديد ببرنامج نغم الصباح.

نعم، وصباحنا اليوم ألطف وأجمل، ونحن في 15 من شهر ربيع الأول هالشهر المبارك، أو 16 من شهر ربيع الأول الشهر المبارك الذي نستذكر فيه سيرة نبينا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، ونجدد محبتنا له والصلاة والسلام عليه.